خطفتني رموشة. لازم اشخط فيكو، ما قدرتش احوشه، وان شفت خياله بياخدني جماله.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
0: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: امين يا رب العالمين.
3: دعوه حلوه فتح سكه.
1: محليك النيمه غاليه تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. اكسجين FM القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

بالصوت العالي. تحبك. محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: باش يوصل مضمون الوصول تحبك. أكسجين أف أم بالصوت العالي تحبك.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبح نحيو على تلك البري معنا زميلتنا نسرين، أكيد نحيوها برشا برشا، هي وأخوها التوأم وأخونا الفاضل الطيب نبيل وكل عائلتها إن شاء الله. ونحيو أيضا ألفة جندوبي عواطف العوني وكل طاقم مؤسسة أكسجين أف أم، نقول لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الأحد 16 أوت 2026، 3 ربيع الأول 1448. كما تعودنا دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا من نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قاضي ربي في الطريق، أكيد دعاء السفر من السوشي اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، ربي يحفظنا جميعا، وربي إن شاء الله يعطينا الثقة في قلوبنا أيضا، ثقة في ربي سبحانه وتعالى، باش ما ننسوش التركيز والخشوع، ما ننسوش أيضا الاحترام. فما قواعد مرورية تحترموها ونحترموها أيضا، فما أجاب متاع السير في الطريق، شد يمينك وامشي على روحك واحدة واحدة، ولا اجري وما جريش برشا، الخاطر ديما الإفراط في السرعة نتائج متاحة خايبة وخايبة برشا. ونحبكم وتروحوا لعائلتكم لاباس، وتخرجوا ربي البقايا اللي انتوما ناويين تمشيولها بإرادة الله تعالى، تمشيوا متفرهدين شيخين عاملين جو، وترجعوا أيضا لدياركم وأسركم يعني كما تحبوا انتوما. ما نحبوش انسان لا قدر الله يسمع اخبار ما تسرش، اخبار يعني تخلي الانسان مش مرتاح، تخلي الانسان تحولك الفرحه متاع الفرهيده ولا متاع التبحيره ولا متاع زياره الاقارب، كان ماشي فرحان يرجع في حاله مش عاديه، وديما في التاني السلامه في العجله الندامه. او في اكسجين افام اليوم عندنا 16 اوت، يعني اقل من شهر على العوده المدرسيه، اكيد فما مد تضامني كبير، فما ناس يعجبني كتضامن حتى بين الجيران وبين الأسر، اللي عنده كتب ولده قرأ بهم ولا بنته قرأت بهم وما يسحقهمش، يعطيهم الخور يعطيهم الجار أخته الأقربون أولى بالمعروف. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من باب إحسانك لجارك، كان ناقص خبز تعطيه خبزة ولا زوز، كان ناقص حاجة من عشان فلوس ولا ناقص شوية ملابس ولا حاجة، تحن عليه بحاجة قابلة للاستعمال، مش نعطي سبادري اللي منقوب ومقطع ونقول برا هاني نعاون فيهم كما قال الإمام ولا قال في الجامعة ولا كما قال الشيخ وغيرها. ثم الناس عندها كتب أدوات مدرسية تتبرع بها للجيران، وكي يكون المد التضامن، يروا الإسلامنا وديننا مش حدها للجامع، ربي سبحانه وتعالى ديما يأكد على التعاون، قال لنا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله تعالى. وفما أحاديث نبوية برشا تأكد على المد التضامني والتعاون، رأوا صدقة السر تطفئ غضب الرب، سيدنا عليه السلام قال لنا من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، عندك حويجة ما تحققش في الدار يبقى نتبرعوا بها لك الناس اللي محتاجة. وهنا ديما كما التعاون ذاك يخلي علاقات قوية بين الأسر وبين الجيران وبين الأفراد المجتمع، وقوة المجتمع رو في قوة الأسر متاعه، في قوة سكان أبناء الحي الواحد، تقاوم متضامنين ومتقاسمين الأفراح والأتراح. في النهاية نقول يا رب ارحم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن كانت لهم أفضل علينا، دعوة بالرحمة والغفران الخوية وصديقي الغالي برشا، البارح توفى في الوردية الخوية الغالي زبير النجار، هذا من جربة أما يسكن بحضرنا في الحومة.

0: ورب يرحمه ينعمه ويرزق أهله وذويه جميل السبع والسلوان، وأيضا رب يحفظ بلادنا ويصونها ويحرسها بعينه التي لا تنام تونس الخضراء، رب يحميها من قلوب الحاسدين والحاقدين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان، قبس

0: Oxygène. Oxygène.
1: Publicité. امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
1: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
1: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
9: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: 7:21 دقيقة، صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل، بكل حد اختار انه يبدأ صباحه معنا. تحية كبيرة لكم انتم الناس الكل، مرحبا بكم جميعا. دونك هذا هو برنامجكم متينة لحد متينة الويكاند، برشا فقرات تستنى فيكم اليوم كالعادة والعويد، ما تنساوش انكم تعدوا موجودكم علينا وتسمعونا. دونك لحظات مع الفاصل الإشاري ثم بعدها راجعين ومتواصلين باش نكملوا برنامجنا متينة لحد متينة للويكاند ومختلف الفقرات اللي تعودتوا بهم كيف دعاء الصباح.
0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدو، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
9: SOPA Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام.
10: Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينة كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة بدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامره.

0: ممكن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية كبيرة لكم أنتم الناس الكل، أسعد الله صباحكم بكل خير. رجعنا لكم متواصلين معكم خير، وما نبدأ به صباحنا بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم يا رب، يا رب الصباح ومفتح الأبواب، افتح لنا أبواب خيرك وارزقنا من حيث لا نحتسب، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق فيه لنا صدر ولا يخاب لنا فيه أمر، واجعل لنا فيه كل خطوة وتوفيقا وتسهيلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا بكم، موعد جديد من برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند كالعادة، مختلف الفقرات يكون حاضرين معكم اليوم. ضغط عليكم كان الموجة تعدلوها علينا، بعد شوية نعطيكم حالة الطقس بالتفصيل في ولاية بنزرت ومختلف المناطق كيفاش باش تكون الأيامات القادمة، الموجة تتعدل على موجتنا، الأغاني جميلة تسمعوها في برنامجنا. صباحكم أحلى الصباحات.

0: بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بالمحلات ديريكسيون جميلي والقضية تقضات أسوان مدروسة جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله مع جميلي ما تخير عليه حتى محل مع جميلي ريحة المولد بدات
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026 أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطين مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفاق

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجبد بدون فس اكسجين ونرجع ريح نجبد بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
3: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
4: ميديو
5: ميديو
4: ميديو
6: 8.4 دقائق. تحية كبيرة لكم وما كنتوا تسمعوا فينا، والموجة معدلة على موجة أكسجين أفام بالصوت العالي. دونك فوالا في ميتيو باش نعطيكم حالة الطقس كيفاش باش تكون، خاصة انه البارح تحدثنا قلنا انه فما تساقطات نتاع الامطار، والبارح شفنا الحقيقة في المهدية فما تساقطات امطار، المستير زاد كيف كيف في جمال الوردانيين، دونك زاد كيف كيف ما شاء الله امطار كبير البارح في هيبرا المهدية، دونك ما شاء الله بالحق كميات هامة وهامة جدا من الامطار اللي شفناها في المناطق هذه اللي حكيت تحدثنا عليها البارح وما تحدث عليه المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس. باش نحكيو على طقسنا لليوم لحد 16 أوت 2026. طقس يتميز بخلايا رعدية وأمطار محليا مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، دونك الطقس يكون قليل السحب فما ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات. تدي كيف كيف ما ظهور الشيلي محليا. البحر يكون متموج والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لليوم كيفاش باش تكون. دونك كذا هو طقسنا اليوم لحد 16 أوت 2026. دونك بالنسبة لبنزرت اليوم يكون طقس مزيان فما سحب قليلة، زادة في معتمدية منزل بورقيبة طقس مزيان وسحب قليلة. بالنسبة لتونس فما سحب كثيفة وأمطار ورعد، زي بالنسبة إن شاء الله للطقس بالنسبة لليوم. سينو زادة شفنا لحقيقة سحب رعدية وأمطار في إقليم تونس وزغوان اليوم، دونك فما هكا تساقطات متاع أمطار زاد كيف كيف شوية على مستوى سوسة ومهدية، دونك هذه هي المناطق اللي مشمولة ومعنية بالتساقطات متاع الأمطار. زاد الحقيقة مهم برشا وإحنا نحكيو على الجو في بنزرت والطقس اليوم في بنزرت، دونك باش يكون إن شاء الله استقرار عام متواصل، فما إمكانية ضعيفة جدا لبعض الأمطار المحلية والمعزولة في الشمال، دونك حاليا ما فماش مؤشرة قوية أنه فما أمطار غزيرة وإلا عواصف رعدية قوية في المدن الثلاث. ونحكيو على بنزرت اليوم، دونك في غياب أمطار غزيرة وواسعة النطاق، لكن فما زخات محلية صغيرة تبقى ربما الثقة أقل شوية خاطر تنجم تتبدل في المكان والتوقيت في الساعات الأخيرة. دونك بصفة عامة كما قلنا استقرار عام متواصل وما فماش الحقيقة حسب ما يتحدثوا في الرصد الجوي أنه تكون فما أمطار اليوم بالنسبة ل بنزرت، دونك 5% رعد منعزل ان شاء الله من 3 حتى للسبعة كمية من 0 حتى 2 مليمتر. الحرارة تكون 38 ولكن نحسوها في حدود 42 والرياح 15 كيلومتر في الساعة، دونك يعني الويكند ذاير ربما يكون سخون برشا، فما كشوية مطر ولكن العشية متاع لحد بصفة عامة الطقس بش يكون سخون شوية في ولاية بنزرت. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة، شكرا لكم على الاستماع. ميرسي ميرسي لكل حد يسمع فينا وما كان هو قاعد في الاستماع. تحية كبيرة ليكم انتم ما تسمعوا فينا في كرهبكم في القهوي في المرشيات، تحية كبيرة توصلكم عبر موجات إذاعة أكسجين أف أم. هذا هو عمرو دياب يغني لكم أغنية جميلة جميلة برشا، افتدينا.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للمشاعر. تحبك اكسجين افهم.

0: جيرانين سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح ينزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموش هي أطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي. حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده بامتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسيجين أفان.
2: راديو أكسيجين أفان.

0: تيراني ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908.

0: راديو أكسجين FM.
1: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
2: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: صباح الخيرات، مرحبا من جديد. 9:10، مرحبا بكم الناس الكل. دونك باش نحكيو على مهرجان في معتمدية منزل بورقيبة. مهرجان الحقيقة يعني برشا للمنازلية الكل، وديما كل عام وكل صيف يسناوها الوقيت هذايا، يسناو زادا كيف كيف البرمجة اللي تحضرها الإدارة متاع المهرجان، وزادا كيف كيف الهيئة المديرة التابعة للمهرجان. دونك باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. هو الحقيقة انطلق نهار 14 أوت 2026، شفنا عرض موسيقي للفنان سليب مع عرجون، وشفنا تفاعل كبير مع الجمهور للعرض هذي. دونك نحكي عليه بأكثر التفاصيل. حاضر معنا عبر الهاتف سي فتحي الدريدي، رئيس مصلحة الفنون والحرف بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت. صباح الأنوار، مرحبا بك سي فتحي.
4: صباح الورد والفل ليك والمستمعي أكسجين FM.
3: مرحبا بك سي فتحي، شكرا لك على قبول الدعوة. دونك المهرجان، مهرجان منزل بورقيبة وبليتو الأيام الثقافية الصيفية بمنزل بورقيبة، أيام عريقة برشا، ماهيش المرة الأولى أو الثانية، يعني سنوات وسنوات. دونك نحكيو على العروض الأيام المبرمجة، ولكن خلينا في البداية نحكيو على يوم الافتتاح، لو كان نرجع عليها شوية كيفاش كانت الأجواء.
4: وقبل ما ننطلق ونحكوا على البرمجة، نحب نقول أيامات ثقافية موش مهرجان ثقافي بالمنزل بورقيبة، لأن سنة تعذر تنظيم المهرجان من طرف الجمعية الموكول لها تنظيم التظاهرة هذه. لذلك سنة كان تنظيم الأيام من طرف بلدية منزل بورقيبة المعتمدية، وبالطبع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنزرت، ايضا بالتعاون مع دار الثقافة منزل بورقيبة. البرمجة انطلقت نهار 14 اوت بعرض شبابي لثنائي سليم ونور عرجون. اليوم الثاني كان لنا عرض دولي لمجموعة قادمة من الجبل الاسود. وعدوا ان شاء الله عنا عرض موسيقي للفنان احمد الماجري. يوم 18 أوت عنا عرض موسيقي محلي لمجموعة المعهد الأنغام للموسيقى بمنزل بورقيبة. عنا كذلك عرض مسرحي للفنان عم بلقيس محسن الجواني، عنوانه كارتشير تاب. تتواصل العروض يوم 22 أوت 2026 بعرض تنشيطي موجه للأطفال، ثم إن شاء الله بشيخ اختتام الأيام الثقافية بعرض من الوزن الثقيل تحت عنوان رجال الصوفية للفنان عبد الكريم الباسطي.
3: حابة
4: نذكر كل العروض تنطلق على الساعة 9:30، الدخول مجاني بدار الثقافة منزل بورقيبة. ومرحبا بالجميع.
3: باهي طن عادوا زادا نذكروا بالدخول ووقتاش معناها انطلاق العروض، لكن قبل ذا زادا خلينا نحكيو شوية كيفاش انطلقت الأيام هذه الصيفية بمنزل بورقيبة، كيفاش كانت الانطلاقة بعرض موسيقي الفنان سليم عرجون ونور عرجون.
4: هو في الحقيقة عرض سليم عرجون ونور عرجون هو عرض شبابي، تقريبا الحضور كان حضور شبابي طلابي تلمذي عنده متابعين في منزل بورقيبة، تفاعلوا معه. اللي لاحظته انه الجمهور كان حاضر تقريبا حافظ اغانيهم الكل. نتصور عرض احمد المجري كذلك باش يتفاعلوا معه. تقريبا الموسيقى قريبه من بعضها وشبابي.
3: تري بيان. دونك كل العروض ان شاء الله تكون موجوده بمسرح لواء الطلق بدار الثقافه بيرم التونسي. الانطلاق تكون على الساعه 9:30 ليلا، وكل العروض مجانيه سي فتحيه.
4: وهو كذلك.
3: تري بيان. دونك ان شاء الله بالتوفيق، نتمنى لكم التوفيق في الايام الثقافيه الصيفيه بمنزل بورقيبة. دونك سمعتوا البرنامج، اعطانا اكثر تفاصيل سي فتحي الدريدي، رئيس مصلحه الفنون والحرف بالمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ببنزرت. دونك ان شاء الله بالتوفيق، تستنى فيكم عروض مهمه. دونك عرض موسيقي للفنان احمد المجري، عرض موسيقي لمعهد الانغام للموسيقى بمنزل بورقيبة، عرض مونولوج كارت سور تاب للفنان محسن الجواني، الثانية عم بالقاسم تحية كبيرة ليه زميلنا في إذاعة أكسجين أف إم، زاد عرض تنشيطي للأطفال. دونك نعاود نذكر ونقول بمسرح لواء الطلق بدار الثقافة بيرم التونسي أبارتير من 9:30 وكل العروض مجانية. شكرا لكم على الاستماع، قدوا معنا رجعنا متواصلين برنامجكم متينة لحد متينة الويكاند.

0: عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 858 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى قنا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش ترقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: التسعة 46 دقيقة، تحية كبيرة لكم، مرحبا مرحبا بكل حد يسمع فينا، تحية كبيرة لكم وانتم موجودين في الاستماع. دونك خلينا نحكي شوية على البلاغ التحذيري اللي تحدث عليها البارح المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي تحدث على فما أمطار قد تصل إلى 60 ملمتر ورياح تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. البارح شفنا الحقيقة شوية سرعة الرياح في بنزرت، ولكن شفنا زادة تساقطات هامة شملت جهة باجة، سليانة، الكيف، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، وين زادة تصر الحديث على أنه قد توصل محليا إلى 60 ملمتر بالقصرين. هذا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتوقعات متاع طقس البارح كيفاش كانت الأمور. زادة بالنسبة للبحورات في بنزرت، شكون اللي تعاوم شكون اللي ما تعاوم، خاطر برشا ناس ربما يسأل ويقولوا يعني البحورات اللي تعاوم وساعات فما بحورات اللي تلقى فما برشا ريح وما تكون ماهيش آمنة وما تعومش بالباهي. دونك أحسن بحورات قد تعوم الجوم عنا عين مستير، سيدي سالم، لحماري، الرمال. دونك هذه هي البحورات إن شاء الله اللي تعوم الجوم وتنجموا تمشيوا وتعملوا عومة باهية ومن غير ما تتأثروا جملة، إن شاء الله تتعدى لكم صيفية جميلة برشا. دونك نعاود نذكر عين مستير، لحماري، سيدي مشرق، الرمال البيضاء، سيدي سالم، الرمال، كاب زبيب، راس نجلة. دونك هذه هي البحر الهادية والطيارة للعومان. دونك حالة البحر 0.5 متر، دونك ممتاز برشا الحقيقة الموجة، ماهوش فمش موجة كبيرة كبيرة برشا. دونك إن شاء الله تنجموا تعملوا تبحيرة جميلة برشا في البحورات هذية وتستمتعوا ببحورات ولاية بنزرت العزيزة. زادا بالنسبة للحقيقة لبقية المناطق زادا كيف كيف نعود زيد لكم في القائمة أنهي المناطق زاد اللي تتعاون بالقدية. دونك نعود نذكركم عين مسير، سيدي سالم، لحماري، الرمال، سيدي مشرك، كاب زبيب، الرمال البيضاء، راس نجلة. إن شاء الله اليوم لحد 16 أوت 2026 ما فماش شتاء، اليوم السماء صافية تلمع، الحرارة المحسوسة 36. دونك تحسوه نهار سخون برشا، ردوا بالكم من الشمس وشربوا ماء مليح، تفقدوا ديما صغيرات، ناس كبار برشا في العمر اشربوا كميات باهية وباهية برشا برشا من المياه، وقد ما تشرب قد ما راهو شوية، معناها ما تبخلوش على رواحكم بالماء، ما تقولوا جوست ما كاس ماء بارفوا يكفيني، لا ديما عدلوا بالليترة وبالليترتين، خاطر راهو مهم ومهم برشا شربان الماء في الصيف. دونك البحر كما قلنا هادي شوية موج للعمان، وبالنسبة لحالة البحر 0.7 متر باهي الحقيقة برشا ويعوم، وإن شاء الله عومة مزيانة لكم أنتم الناس الكل اللي قصدي ربي وماشيين للبحر وقاعدين هكا شوية تودعوا في البحر، خاصة أيامات قليلة وتفصلنا على دخول شهر الخريف اللي هو شهر سبتمبر. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة أنتم الناس قاعدين تسمعوا فينا، عدلوا مجدكم علينا وما تبعدوش لبعيد، هانا راجعين.
0: أنا عواطف العوني كل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أوكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

كانوا من البار كي أولو كثار.

0: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي لزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 613.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة البنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تروح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، بش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجن أفان.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هني بنينا كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرة حي النخلة. أقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
0: اي نعم وقت اللي تمشي تقضي قضية المولد القضية هذه وقت اللي تقضيها اكثر من 50 دينار البونو اللي قضيت به تخبيه وتحط عليه رقمك وتحطه في البوكس متاع القرعة وتشارجي تليفونك وتخليه بحذاك خاطر فما امكانية انهم يكلموك يقولوا لك راك ربحت معنا 300 دينار ادوات مدرسية الحقيقة تحلك برشا مشاكل خاصة نعرفوا انه على باب العودة المدرسية. دونك الحكاية كيفاش باش تكون دونك بمناسبة العودة المدرسية دونك حضرنا لكم احلى افر دونك كيف تقضيو من بجهاش فاميلي سكوير دونك ما يلزمكم كان للمولد الكل القضيه الكل كيف تقضيوها دونك تخبي البونداش اللي خديت به اللي هو بقيمه 50 دينار اكثر من 50 دينار دونك باش تصير عمليه القرعه ان شاء الله كل يوم بدايه من نهار الاثنين جمعه كامله باش تصير ان شاء الله عمليه القرعه كل يوم باش يربحوا 5 من الناس دونك كل واحد باش يربح 300 دينار داشا يقضيوا بهم أدوات مدرسية. ما عليكم كان تمشيوا تقضيوا من بجهاش أقضيوا من غادي قضيتكم الكل الكمية متاعكم الكل الزقوق والفحات الدنيا كل تلقوها موجودة والقضية اللي فوق 50 دينار دونك تطلع في عملية القرعة بعد ما تحط البونداشا هذاك تقيد فيها رقمك واسمك وتحطه في البوكس متاع القرعة وإن شاء الله يكلموك ويقول لك راك ربحت 300 دينار من عند بجهاش دونك إن شاء الله أنت اللي قاعد تسمع فينا تكون من نصيبك ال 300 دينار نعرفوا قديش باش تحل الحقيقه برشا بيبان وتتحل لك برشا مشاكل وقت اللي يكون عندك بونداشا بقيمه 300 دينار ادوات مدرسيه لصغيراتك دونك العمليه سهله برشا برشا تمشي لبن قايد حسين بجهاش دونك ان شاء الله البلاصه نتاعهم تكون موجوده عماره الدهش بنزرت حي النخله تمشي وغاديك تقضي وقضيه المولد الكل اللي تستحقه الكل القضيه نتاع مولد تمشي وتقضيها ولا قضيتكم بصفة عامة دونك اللي فوق أكثر من 50 دينار البونداشا اللي فوق 50 دينار دونك يدخل في القرعة أوتوماتيكما وإن شاء الله يكلمك ويقول لك راك ربحت 300 دينار من إهداء بجهاز فاميلي سكوير دونك مالكم كان تمشي وغاديكا وقضيتكم ومنتكم ما تكون غادي نعرفوا اللي انتم إن شاء الله على أبواب باستعدادات باش تشريوا قضية المولد دونك إن شاء الله المرة هذه قضية المولد كتربحوا قضية المولد تشريوها بأجود الأسعار وتدا كيف تربحوا بونداشا بقيمة 300 دينار لصغيراتكم وتفرحوهم وتشريوا لهم أدوات العودة المدرسية دونك نعاود نذكر البلاصة وين عمارة الدهش بنزرت حي النخلة دونك مرحبا بالجميع إن شاء الله ديما موجودين اللفريات اللي كما هكا شكرا لكم على الاستماع متواصلين راجعين.
2: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هني بنينا كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا اساس تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بدايه من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسيه والحكايه حقيقه مش تمثيليه. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجهاش عماره الدهش بنزرت حي النخله. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
3: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
4: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام. خاطر ما بتعرف ولا الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها. أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري. بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني. وانتي افيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنزرتي. وهكي تعدى عمري لكلنا ابونات.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأوكسيجن أفان.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: لحديش وثلاث دقائق. تحيه كبيره لكم الناس الكل. هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم متنا لحد متنا الويكاند. مرسي بكل الناس كل اللي تابعتنا وسمعتنا منذ بدايه البرنامج. الشيخ فتحي البيفيس قبل مكالمتكم الهاتفيه. نسيم ابراهيميه في الاخراج والاخراج الرقمي. اجمل تحيات عواطف العوني. باي باي في الامان.
0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: Oxygène.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جاي؟
2: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جو كورنيغ توال دو غوفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men kital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopat Distrigo, toi frilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwedouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
8: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي تحبك
1: موجة صيف مع عيشة جميلي على اكسجين افهم من نص نهار المساعتين.
2: مساء الخير مساء النور تحية طيبة لكل مستمعينا على إذاعة أكسجين أفام. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجنا اللي إن شاء الله نكونوا اتعودنا عليه برنامج موجة صيف. أكيد في كل مرة نلتقي نحاول نجيبوا جديد ونحكيوا في جديد ونحاول نصلحوا أخطاءنا متاع الحلقات السابقة ونمر ديما إلى ما هو أفضل. هدفنا في الأخير هو إرضاء مستمعينا. نحب ننطلق من حاجة ربما احنا في العادة تعودنا انه نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت، ما فيها بيس. اليوم نحب نقول كلمة طيبة بصفة عامة لجيشنا الوطني وبصفة خاصة للمستشفى العسكري بتونس. كانت لي معاه في الاسبوع الفارط معاملة ادارية ربما بصراحة، ونعطي للناس الكل حقها في العاملين في المستشفى العسكري من أصغر رتبة إلى أكبر رتبة لجميع الأصناف. بصراحة يعني أكل نقولوا نحن لك الكبيرة، أي إنسان تسأله يوجهك، أي إنسان تستفسر منه يفسر لك، ناس الابتسامة على وجوهها، ناس الإجابة على أي سؤال تسأله لهم أو تستفسر على أي حاجة يجاوبوك وتلقاك الابتسامة وتلقى الترحاب. فحبيت اليوم في بداية الحصة نقدم لها الناس هذوما لكل العاملين في المستشفى العسكري بتونس تحية كبيرة من القلب، ونقول لهم بالحق أحسنتم. وهذه هي الاحترافية، إذا نحب نحكيه على الاحترافية في أي مجال، في المجال الطبي التعليمي، في المؤسسات، في الإدارات التونسية، رأوا الاحترافية هي حسن الاستقبال، الاحترافية هي توسيع البال، الاحترافية إنك هك المواطن هذاك كي ترى رو في النهاية هو شكونه، هو جزء من الشعب التونسي، هو ربما أبوك، هو أخوك، هو عمك، هو ابنك. في النهاية رو يسعد برشا المواطن التونسي، يفرح برشا المواطن التونسي وقت اللي كي يسأل على حاجة ويستفسر على حاجة يلقى الابتسامة في وجهك الموظف ذاك، يلقى الإجابة بطريقة مبسطة، ويلقى السعي منهم إنهم يعاونوك. أنا دخلت كمواطن عادي بسيط ولقيت حسن الاستقبال، ونتصور هذا الكل يصير مع المواطنين الكل. أنا ما عندي حتى ميزة برابر المواطنين الأخرين. فحبيت تحية طيبة، تحية كبيرة كبيرة برشا من القلب جيشنا الوطني عموما وإلى كل العاملين في المستشفى العسكري بتونس. كيف كيف في نفس الإطار، ولهنا ربما ما نشبش نذكر المؤسسة اللي صارت فيها أو سمعت فيها كلمة ما عجبتنيش برشا، لأنه موظف في إحدى الإدارات حد سيارته داخل الإدارة متاعه، وربما عون الحراسة أعطاه ملاحظة ربما يسخيب وما ينتميش للمؤسسة هذيك باش يخرج السيارة متاعه، لكن الإجابة كانت خايبة وخايبة برشا. قال له أخي تسخيبني مواطن، تسخيبني مواطن، وكأنه كلمة مواطن لهنام اللي خرجت من فمها الموظف هذا والمسؤول السوادري، وكأنه المواطن هو شخصية درجة ثانية أو ثالثة. المواطن راهو رأس المال في البلاد هذية، المواطن هو اللي موقف البلاد هذية، المواطن في النهاية كنا نسعى الخدمة كالمواطن. احنا في كل إدارة، في كل مؤسسة، في جميع، حتى احنا اليوم في إذاعة أكسجين أفام نخدم ونجتهد ونعمل كل شيء من أجل شنو، من أجل أنه يرضى لنا كالمواطن، من أجل أنه نوفروا له المادة اللي تفرحه، اللي تسعده، واللي تفيده. فكلمة مواطن راهي كلمة كبيرة وكبيرة برشا، وإن شاء الله يا رب ما عاش نسمعوها كلمة يسخيبني مواطن. على كل في النهاية كما قلنا في بداية أحديثنا، قلنا أنه نقول للمسيء أساءت وللمحسن أحسنت. وننطلق في برنامجنا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وفي العادة بطبيعة الحال نبدأ برنامجنا بتشنشينا متاع العادة اللي أكيد ننتظر في مستمعينا الكرام إنهم يتفاعلوا معنا ويعطيونا الإجابة. تشنشينا متاعنا تقول: نمشي في أرض المنتهى نلقى بقرة وبنتها، ذبحت البقرة وما سلختها، سلخت البنت وما ذبحتها، شكون البقرة وشكون بنتها؟ نعاود: نمشي في أرض المنتهى نلقى البقرة وبنتها، ذبحت البقرة وما سلختها، سلخت البنت وما ذبحتها، شكون البقرة وشكون بنتها؟ أكيد ننتظر تفاعلكم سواء على الصفحة الرسمية أكسجين FM أكسجين تونيزي، ولا من خلال الاتصال المباشر بالبرنامج. وفي انتظار ذلك نمشي مع الموسيقى.

0: اليوم فيبر تي تي فيبر الكل، فيبر اللعب الفرجة الخدمة، فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أكسيجن أفان.
2: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: أكسجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار.

من على 29-042-249 وإلا 21-443-055. راديو أكسجين.

0: موجة صيف مع عيشة مجميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم مرة أخرى. نحب قبل ما نواصل ملاحظة ربما على الطير، وكان نحب نحيي صديق سي زهير اللي أعطاني ملاحظة وبعث لي بعض الصور على منطقة الفيوبور في بنزرت. ما نعرفش يعني، مفروض يعني يقول قائله أنه المنطقة هذه منطقة سياحية، منطقة جميلة، منطقة جلبة للناس اللي يحب يسر واللي يحب يستكشف ربما ما عالم بنزرت، يمشي من بين المناطق اللي يمشي لها ولا الأماكن اللي يمشي لها في بنزرت الفيوبور. لكن لسوء الحظ لاحظنا في المدة الأخيرة الكثير والكثير من الأوساخ في كل مكان في الفيوبور. مانيش باش نحملوا المسؤولية للمواطن فقط أو للمحلات اللي موجودة، غادي كل واحد قاعد يساهم بطريقة ما في تلويثك المكان هذاك، وتلويث المكان هذاك هو تلوث، يعطيك تلوث بصري، تلوث بيئي. علاش هذا الكل؟ كنا حكينا قبل على شواطئنا، وكنا دعونا المصطفين الناس كل، قلنا لهم نحافظ على شواطئنا، رأيك الشواطئ متاعنا ملك عمومي، ملك للتوانسة الكل، قلنا انه وجه تونس وصورة تونس موجودة فك الشواطئ، يعني كل ما كانت نظيفة شواطئنا الا وكانت صورة تونس نظيفة. نفس الشيء بالنسبة للمنطقة هذه، المرفأ القديمة بالفيوبور، راو اي تلوث اي وسخ قاعدين نشوفوا فيه غديك، سواء صادر على المحلات او المواطنين، راهو في النهاية يساهم في انه يعطي صورة سيئة لبلادنا. دونك ما فيها بس المحلات يساهموا معنا ويلعبوا دور زي كيف كيف في انهم يحافظوا على نظافة المكان، المواطن يمشي غديك زي ما فيها بس ما يروحش ويخلي بقيت فضلاته غادي. مانيش باش نحمل مسؤولية الى اعوان النظافة ربما اللي قاعدين يقوموا بدورهم، لكن المواطن، المحلات، ما ينسوا شكل الملكية العمومية، ما ينسوا شكل المكان الجميل ربما اللي قاعد يستقطب في الزوار، وقاعد ربما يكون أو يمثل بالنسبة لهم هم مورد رزق. رأوا كل ما زادت الأوساخ، كل ما زادت مظاهر التلوث، رأوا في يوم ما باش تلقى الناس نفرت منه المكان هذاك، وبطبيعة الحال هذا باش يكون مؤثر على مصادر عيشهم. مرة أخرى دعوة للمواطنين، دعوة للمحلات، حافظوا على نظافة الفيوبور نتاعك. ما نكثروش برشا الحديث ونمشيو الى طرائف وغرائب. طرائفنا وغرائبنا بطبيعة الحال كالعادة نشوفوها ونلقاوها في جميع انحاء العالم، في جميع الحقب التاريخية. نبدأ بخبر والله يبدو غريب، بالطبيعة هو داخل في إطار الغرائب والطرائف. في كوريا الشمالية، في ذكرى وفاة القادة السابقين، يفرض القانون غادي فترات حداد رسمية. في فترات الحداد الرسمية هذه يمنع الضحك، يمنع الشرب أو حتى التسوق. الشرطة غاديكا تراقب تعابير

0: كثير وجوه الناس في الشوارع واللي ما تلقاش على وجهه ملامح الحزن الكافي ربما تبعثوا إلى معسكرات إعادة التأهيل أو حتى إلى السجن.
1: غرايف وغرايد مع موجة الصيف.
0: في أوروبا خلال العصور الوسطى كانت ثم محاكم رسمية للحيوانات. نعم محاكم رسمية للحيوانات إذا تسبب حيوان ما خنزير ثور كلب اللي هو في مقتل إنسان كانت تنتصب محاكم بوجود قاضي بوجود محامي وإذا ثبتت التهمة على هذا الحيوان أنه تسبب في مقتل إنسان يحكم على ذلك الحيوان بالإعدام وينفذ عليه. تاريخيا الملك تشارلز السادس حكم فرنسا في العصور الوسطى كان يعرف بالملك المجنون. علاش؟ بسبب اضطراب نفسي نادر. كان عنده اضطراب نفسي نادر يخليه يتوهم انه مصنوع من الزجاج، يحس روحه مصنوع من البلار هش سريع الكسر، وباش يحمي نفسه اصدر قرار بمنع اي شخص يلمسه أو يقرب منه لأنه كان يخاف أنه أي لمسة من أي شخص مهما كانت أسبابها تؤدي إلى كسره. العالم الفرنسي لوي باستور واللي نعرفه الكل واللي من بين مساهماته في المجال العلمي هو اختراعه لتلقيح داء الكلب. لوي باستور في سجلاته الدراسية وقت اللي كان يقرأ في الجامعات في الفرنسية في باريس بالتحديد تبين انه باستور رسب في مادة الكيمياء واللي هي اساس العمل من اجل ايجاد التلقيح، ارسب في مادة الكيمياء وتم تصنيفه في الترتيب 15 من بين 22 طالب. دونك هذا يعطينا انه الفشل ما يعنيش النهاية، بالعكس نجم تجتهد تقرأ تخدم على روحك أكثر وتكون علش مثل العالم الفرنسي لوي باستور. البابا فرانسيس، البابا فرانسيس في شبابه بالأرجنتين وقبل ما ينخرط في السلك الكهنوتي ويدرس الكيمياء الفلسفية والعلم الكهنوتي ويصبح فيما بعد بابا الفاتيكان، شنو كان يخدم؟ كان يخدم حارس أمن في ملهى ليلي. ينعم بابا الفاتيكان كان يخدم حارس أمن في ملهى ليلي ببيونس آيرس العاصمة الأرجنتينية لتأمين المكان وتنظيم دخول الزوار وضبط الشغب. تاريخيا تظهر الكتب التاريخية أن السكان الأصليين لأمريكا كانوا رحل يعيشون في خيام بسيطة، وهذا يشوفناه حتى في بعض الأفلام خاصة الهوليودية تظهر لنا أنه بين ظفرين الهلود الحمر كانوا قبائل رحل يعيشوا في الخيام، لكن الحقيقة أنه أمريكا الشمالية وحتى الجنوبية كانت تضم حضارات وإمبراطوريات زراعية وحضارية متطورة جدا مثل مدينة كاهايوكيا اللي كانت أضخم من لندن في العصور الوسطى وتضم أهرامات ترابية عملاقة وهندسة معقدة. كيف الكتب التاريخية كانت تقولنا وأنه أول إنسان دار حول الأرض في رحلة بحرية شهيرة هو الرحالة فرديناند ماجلان، لكن الحقيقة التاريخية ثابتة أنه ماجلان قتل في منتصف الطريق خلال معركة مع سكان أحد الجزر وتلميذه هو اللي يكمل الرحلة مش هو. لكن كي دنيا تحبك في الاخر نسب اليه هذا العمل وهو الدوران حول الارض في رحله بحريه. الكل نعرفه وقريناه وربما حتى من خلال ثقافتنا انه الكسندر جراهام بيل هو اللي هي المخترع الاول للهاتف، لكن الحقيقه اعترف بها الكونغرس الامريكي عام 2002 وقال انه المخترع الايطالي انطونيو ميوتشي هو من قام بابتكار جهاز لنقل الصوت قبل الكسندر جراهام بيل ب 16 عام. ايه ما علاش مش معروف وعلاش مش مسجله المسجله الاختراع باسم انطون ميوتشي؟ لسبب بسيط ولكن عظيم من ناحيه اخرى، لانه عجز عن دفع رسوم تسجيل براءه اختراعه. تعرفوش انه محاولة كتم العطسة عبر سد الأنف والفم تؤدي لضغط هائل يرتد بطبيعة الحال ويرجع عليك في بدنك، مما قد يتسبب في تمزق طبلة الأذن أو حتى انفجار أوعية دموية دقيقة في العين أو الدماغ. على هذاك ربما احنا مناسبة باش ننصحوا ثم ناس كي يجي يعطس يحاول يكتمها، ربما خجلا أو يحشم باش يعطس قدام الناس، فنقولوا له رد بالك لانه ممكن انه تتسبب لك احكيه كيف انهك في تمزق طبلة الاذن او حتى انفجار اوعيه دمويه دقيقه في العين او الدماغ. تعلمنا وانه الملح الزائد، وهذا نعرفوه الناس الكل، هو العدو الاول للشرايين والضغط. التعود على المذاق المالح جدا يرهق، نعرفوه، الكلى ويحبس السوائل في الجسم، مما يعطي شعور دائم بالانتفاخ والثقل، ونعرفه برشا برشا ناس الكل، وانه الملح حتى في حياتنا العادية نعرفه انه الملح سبب من الاسباب اللي تساهم في ارتفاع ضغط الدم. لكن في السنوات الاخيرة ظهرت ابحاث تقول وانه الملح عكس ذلك، تقول وانه من بين الاسباب اللي تساهم في تعديل ضغط الدم هو الملح. اليوم احنا كناس عاديين بقينا في حيرة، هل نصدق الدراسات الاولى اللي تقول انه الملح هو المسبب الاول في ارتفاع ضغط الدم، او الدراسات الاخيرة اللي تقول انه الملح هو الذي يساهم في تعديل ضغط الدم؟ الله اعلم. نمشي الاخبار في اليابان. يقول في اليابان يمنع على الاطفال النوم قبل منتصف الليل في بعض العائلات، في بعض العائلات تقليديا، يعني مش قانون لكن ممارسة عائلية او ممارسة اجتماعية، الاطفال ما يرقدوش قبل نص الليل. علاش؟ الله اعلم. هذه عادات كوكب اليابان. في ايطاليا ممنوع تماما اطعام الحمام في الساعات في الساحات العامه، واي شخص يشدوه يعطي في الماكلة للحمام يعاقب بغرامه ماليه. في استراليا كيف كيف يمنعوا امتلاك القطط في بعض الجزر حمايه للحيوانات البريه. في كندا نسمعوا بالله الاخبار هذية، القانون يلزم التاجر بقبول العملات المعدنية القديمة مهما كان عددها، بمعنى انه تمشي باش تقضي تعطيه مبلغ معين وتزيدوا معاه قطع نقدية، يقولون احنا بالدرجة متاعنا مصروفش يعني قديمة، التاجر ما يرفضهاش بالقانون وملزم في كندا انه يقبلها وكان لازم يرجع لك الباقي. في فرنسا ممنوع اطلاق اسم نواف او اسماء معينة على الخنازير الأليفة. نكتفي بهذا القدر من الترائف والغرائب ونمشي مع بعضنا للموسيقى.
1: ترائف وغرائب مع موجة الصيف.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
4: راديو أكسجين FM،
5: صوتك بالصوت العالي.
6: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين FM من نص نهار المساعتين.
7: رجعنا لكم مرة أخرى، والوقت يجري برشا برشا برشا برشا. الوقت هو مدي ساعة و 27 دقيقة. نمشي للكويزة. نمشي للكويز، وكانت في العادة تكون معانا صديقتنا ألفة جندوبي اللي للمرة وللأسبوع الثاني تتغيب علينا وتخلي بلاصتها، أكيد من خلال البرنامج قدموا لها تحية كبيرة وكبيرة برشا، ونقولوا لها رانا من سينيك شو ما كانك موجود معانا، وإن شاء الله الأسبوع القادم تكون معانا صديقتنا العزيزة ألفة. أول كويس وفي علاقة باحتفالاتنا في الأسبوع هذايا بعيد عيد المرأة، خلينا نسأله شكون أول امرأة حصلت على جائزة نوبل. نتصور برشا ناس يعرفوا الإجابة، نتصور. يعطيكم الصحة، ماري كوري هي أول امرأة حصلت على جائزة نوبل. وعلى فكرة ماري كوري فازت بجائزة نوبل مرتين في مجالين علميين مختلفين، وتقريبا الوحيدة سواء كامرأة أو حتى بالنسبة للرجال اللي تتحصل على جائزة نوبل مرتين. شكون أول امرأة حصلت على جائزة نوبل للآداب؟ ما نتصورش تعرفوها دوك، باش نجاوب بسرعة بسرعة. سيلما لاجرلوف سنة 1909. كنت نحكي قبيلة قلت بمناسبة احتفالنا بعيد المرأة وتحية من خلالي ومن خلال البرنامج ومن خلال إذاعة أكسجين أفهم لكل امرأة تونسية، متى نحتفل بعيد المرأة التونسية؟ أمل إجابتك صحيحة أمل. لو 13 أوت كما قالت أمل، 13 أوت من كل سنة نحتفل بعيد المرأة التونسية. ترى خلينا نمشيو في إطار الاحتفال هذايا وفي إطار تكريم المرأة التونسية ونسألوا مجموعة من الأسئلة اللي تتعلق بالمرأة التونسية. نبدأ بالسؤال البسيط والسهل اللي تقريبا كنا نعرفوه، شكوني أول طبيبة تونسية؟ صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح يا عبير، أول طبيبة تونسية هي توحيدة بن الشيخ مواليد 1909 وتوفيت في 2010. برشا نساء من نساء تونس العظيمات دخلوا تاريخ وكتبوا تاريخ نصع في تاريخ بلادنا في جميع المجالات. ترى شكوني أول مهندسة تونسية في صيانة الطائرات؟ ما عرفتي شمال؟ نتصور حتى سيد المتابعين ما عرفوهاش، لكن نتصور هذا كيف كيف ثم ناس عرفوها. صحيح، نادية الكنزالي أول مهندسة تونسية في صيانة الطائرات. شكوني أول امرأة تونسية تدخل سلك القضاء؟ الأستاذة آمنة العويج عام 1966. المرأة التونسية دخلت جميع المجالات حتى مجال العلاقات الخارجية لدولة تونسية، وأول سفيرة تونسية زعما شكوني؟ أكيد هي فايقة فاروق سنة 1978. زعما شكون أول وزيرة تونسية؟ لا نتصور كشخصية معروفة، نتصور كشخصية معروفة، وأنا متأكد أنه برشا من السادة المتابعين أعطاه الاسم الصحيح. نعطيكم مجال تفكروا ولا الإجابة صحيحة. أول وزيرة تونسية هي سيدة فتحية مزالي. كنا نذكر الأستاذة فتحية مزالي في علاقة ربما بزوجها الأستاذ محمد مزالي اللي في فترة ما كان وزير أول بالجمهورية التونسية. أول رئيسة بلدية شكون زعما؟ هي مريم رابح في توزر في سنة 1978. تونس كانت كيف سباقة في دول العالم في المرأة اللي تتولى رئاسة الحكومة. لو سألتك أمل شكوني أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة؟ تاريخيا قريبة الحكاية. أي أحسنت أمل، يعطيك صحة، إجابتك صحيحة. أمل متمكنة من التاريخ رغم أنه تاريخ قريب. هي الأستاذة نجلة بودين سنة 2021، تاريخ جديد. أول مهندسة معمارية مدرسة في تونس إشراف بحري المؤدب. كوني أول مهندسة ممارسة في تونس متخصصة في الحفاظ على التراث، هو اختصاص مهم ومهم جدا وكان لها دور كبير في المجال هذا في الحفاظ على التراث في تونس، هي المهندسة سامية العكروتي عيشة. ستكون أول امرأة تونسية تلتحق بمدرسة الفنون الجميلة بتونس، ثم كانت أول تونسية تتخرج من مدرسة الفنون الجميلة في باريس سنة 1953. هي ليلى المنشاري. أخيرا مش نسأل على أول امرأة تونسية تتولى دور رئيسة لمركب سيد بحري. امرأة رئيسة في مركب سيد بحري وكانت رئيس الجمهورية كرمتها في عام 2016. علاش قلنا نحن في البداية انه المرأة التونسية اقتحمت جميع المجالات وكانت متميزة. واليوم سؤالي توا على أول امرأة كانت رئيسة لمركب صيد بحري، هي صالحة البوري عاشور. نمشي لأسئلة ربما أخرى، سؤال بسيط ماهوش صعيب برشا نعرفوه الناس كل. من هو الصحابي الذي لقب بالفاروق؟ الصحابي الذي لقب بالفاروق مش هارون الرشيد يا أمل، هارون الرشيد لم يكن صحابيا. الإجابة صحيحة هو عمر بن الخطاب. في نفس الإطار ترى خلنا نسألك، شكون الصحابي اللي سمي ذو النورين؟ وعليش زعما تسمي ذو النورين؟ الصحابي هو عثمان بن عفان. سمي ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. في نفس الإطار وسؤال سهل مرة أخرى أكيد حبينا نشارككم معنا، ما حبيناش نجيبوا أسئلة ربما صعيبة ربما تنفر المستمع، ما يقولك ما نعرفش شنو الأسئلة اللي جابوا منا هشام اليوم، لكن سؤال متاع تو سهل برشا. ما هو الاسم الأصلي للمدينة المنورة؟ تقريبا أنا متأكد أنه جميع مستمعين القول إجابة. الإجابة هي يثرب. في أي غزوة استشهد حمزة؟ نسكن قلت غزوة أحد وهي الإجابة الصحيحة. السؤال نبعد شوي على التاريخ. ترى خلنا نسأل، كم عدد فقرات العمود الفقري للأفعى؟ كم عدد فقرات العمود الفقري للأفعى؟ أعطيني إجابة أخيرة أمل. أنا قاعد نشوف في متابعينا توا في سياراتهم ولا في الدار بعد الفطور ومع كاسة تاي، نشوف في متابعينا قاعدين يجاوبوا على سر. حتى السؤال هذا اللي يظهر لك صعيب جاوبوا عليه، يلزموا بعض الذكاء مش حاجة أخرى مش معلومة. لا يوجد للأفعى عمود فقري. كم عدد أرجل النملة وكم عدد أرجل النحلة؟ هذا معلومة مش ذكاء. أمل طلعت الإجابة وقالت النملة ستة والنحلة قديش؟ النحلة ستة كذلك. سؤال آخر في نفس الإطار، نعرف انه ثم حيوان ينام وعيناه مفتوحتان،

نخليونا من الأسئلة الذكية أو المعلوماتية وندخل شوية في التمثيل والفن وبعض المسلسلات كيف ما عملنا الأسبوع الفارط. في مسلسل صيد الريم أنا متأكد أن جميع المتابعين متاعنا قاعدين يتفكروا في المسلسل هذيك وكالأغنية المتميزة لصابر الرباعي اللي أداها في جينيك ريك المسلسل. قلت إذن في مسلسل صيد الريم شكون الممثل اللي قام بدور صاحب مصنع النسيج، مصنع الخياطة يعني؟ يعطيك الصحة.

شدنا برشا المسلسل هذايا الإجابة الناس كل عرفتها أكيد، وأنا متأكد أنه الناس الكل الناس الكل حتى بالاستوديو لأنه بحدها الناس كل عرفت الإجابة، هو الراحل العملاق فتحي الهداوي. من حقنا أن نقول العملاق، من حقنا أن نقول العظيم في مجاله الممثل الكبير فتحي الهداوي اللي خلى بصمة في الكثير من الأعمال التلفزية والسينمائية سواء في تونس وكذلك في سوريا في فترة ما، الله يرحمه. والكبير ما يموتش والعمالقة في مجالهم ما يموتوش، الراحل فتحي الهداوي. ترى خلنا نشوف الذاكرة متاع متابعينا ولا الأولاد اللي معايا في الاستوديو، ما سهلة زادة كيف كي ما نصورش صعيب على خطر الشخصية متاع فتحي الهداوي في كل وقت هذاك عملت بوليميك كبيرة، وكأنه الأحداث حسيناها بالحق وتفاعلنا مع الشخصية متاعه. شنو كان اسم الشخصية اللي أداها الراحل فتحي الهداوي؟ مانيش باش نستنى برشا، أكيد الناس كل عرفتوها. هذيك هي، يعطيكم الصحة، شخصية رئيف. الكنا الكنا فك الفترة هذيك تفاعلنا معاك المسلسل، الكنا خلينا نقولوها يعني حتى بلهجتنا، قلنا كرهنا شخصية رئيف على اللي تعمل فيه وعلى اللي عملته في المسلسل هذاك، وأكيد أنه نوصلوا لك الإحساس هذاك، هذا أكيد أنه نابع من نجاح الدور اللي قام به الراحل العظيم فتحي الهداوي في مسلسل صيدليين. نمشي والمسلسل آخر، شنو هو اسم المسلسل، ركزوا معايا مليح، شنو هو اسم المسلسل اللي غنى فيه الفنان هادي حبوبة الجينيريك متاعه؟ جينيريك المسلسل، الأغنية متاع جينيريك المسلسل غناها حبوبة. سهلة سهلة مش صعيبة، الناس كنا نعرفوها. أنا نتصور برشا برشا برشا من متابعين القوى الإجابة. مسلسل نسيبتي العزيزة، نسيبتي العزيزة هو المسلسل اللي غنى فيه الفنان العظيم المميز الشعبي الكبير الهادي حبوبة، غنى جينيريك مسلسل نسيبتي العزيزة. ترى خلينا نحرك الذاكرة متاع السادة المتابعين ونشوفهم يذكروا بعض الأسماء وإلى لا. كنت تذكروا في الأسبوع الفرد كنت سألت على الاسم متاع شخصية فوشيكا، ولقيت أنه برشة المتابعين طلعوا في المسلسل بيدو يعني في السلسلة هذيك اسمه فريد، نذكر كمال. اليوم باش نسأل

0: السؤال يقول تنجمش تسمي لي أخوال منجي في مسلسل انسيبتي العزيزة؟ منجي حسب النطق بتاع المسلسل عنده خال وخال، الخال الأولاني اشنو اسمه والخال الثاني اشنو اسمه؟ لا لا أدوارهم كانت مؤثرة، ما هيش خاصة خالو الثاني اللي جاء من سقس. لا لا سؤالي ما يتعلقش بكمال التويتي أو كمال التويتي شنو كان اسمه في المسلسل اللي جسي خالو، شنو كان اسمه؟
1: والله حرام عليك. اسمع ابن عمي، هذيك خزويتك وساقك الجسمي من غادي تهز شلباتك وملقاتك وهكوسك وطول ديريكت تجيبك الحاجة المحطة اللي وجهت، فهمت ولا لا؟ خير ما عندي حد زي غريب باش جاي التونسية، جاي التونسية يا اخي عايش في باريس انت، كنت صبحت صبحت بالذي لا اله الا الله وكان كمل معاك جمعة للمعاد الغاية المظل يدور بخلعة اللبنيه اللي في الكوار. هاي روح طير طير خي عطيني ركوبي ما عنديش حق الواج.
2: اهو سيدي اسكت اهو اسكت بر بر.
1: تذكر بابوشة تذكر تكتك بيما ما قلت لك انا جيتك على ظهري وانت تبكي
2: يا عبد كبيمة سكت بر اختاري انا لازم
0: نرجعوا
1: وش عملنا في القرويتة بتاعي.
0: سؤالنا قلنا نجمش تسمي لي اخوال منجي في نسيبتي العزيزة باستثناء خالو عزوز، عنده زوز أخوال أخري. هو بصراحة ما كنش باش نسر على خالو عزوز لأنه دور كان طويل دو فسو أنه نجم نتذكروه، لكن أخواله الأخرين ربما ظهوره ما كانش طويل برش، على هذاك السؤال يكون عليهم هو أكثر. الإجابة خالي حمادي وخالي محسن.

0: نرجع للفهم. أنا عجبتني المقطع اللي حطتونا أمل، ذكرنا بالأجواء الضحك في نسيبتي العزيزة. الفهم في نسيبتي العزيزة كان عنده صانع، تذكرون شي اسمه؟ ترى نفكروا مع بعضنا. ترى الفاهم كان عنده صانع يخدم معاه ويعطيه سيكو سيكو باش يخدم بيه. شنو كان اسمه؟ ترى ذكروا مع بعضنا. البنات في الاستوديو قاعدين يفكروا، صديقنا فتحي قاعد يفكر. شيء شيء شيء شيء ما لقاوش الإجابة. هي صانع نتاعو كان اسمه الفيتوري، شخصية الفيتوري. به نمشي توا في علاقة بالفاهم كيف كيف. مش نسألوا زادة كيف كيف سؤال، مش نحاولوا نذكروا اسم أو اسامي شخصيات موجودة في المسلسل. بو الفاهم وأم الفاهم شنو ما اسميهم؟ ترى نحاولوا نذكروا مع بعضنا. شنو كانت اسماء ام الفاهم وابو الفاهم؟ اللي بحذايا لقاو نصف الاجابه. انا متاكد ان المستمعين لقاو الاجابه، لانه بالحق يعني انسيبتي العزيزه شوف لي حل من المسلسلات اللي خلت ذكرى في أذهان زيد المعاودة نتاعهم في السنوات الأخيرة، خلتنا نتبعوا في كل مرة نتبعوا هالمسلسلات هذه من ملوش منها لأنها قريبة منا. كانت الفاهم في نسيبتي العزيزة بو شنو كان اسمه؟ أمه شنو كان اسمها؟ أمه كان اسمها جمعة وبوه كان اسمه العيد. هاي الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. نذكر مع بعضنا أجواء المسلسلات متاعنا وأجواء الضحك متاعنا مع المسلسلات هذه اللي يضحكنا معها برشا وشيخنا معها برشا. نرجع للتاريخ. من فتح الأندلس؟ أنا اعتبرته سؤال بسيط وسهل برشا، الناس الكل عرفت الإجابة. هذيك هي الإجابة، طارق بن زياد. طارق بن زياد هو اللي فتح الأندلس. اليوم نحكيه على جبل طارق. اليوم نحكي على فكرة طارق بن زياد، يعني تاريخيا وحتى المهتمين بالشأن التاريخي كشخصية أثرت الكثير والكثير من اللغط التاريخي إذا نجمنا نقوله، على اعتبار وأنه البعض يتساءل شنو أصل شخصية طارق بن زياد. الثابت الأغلبية التاريخية تقول أنه أصوله أمازيغية، وكنا نتذكروا اللي قريناها وإحنا صغار، العدو أمامكم والبحر وراءكم وليس لكم إلا الثبات ولا ربما ما نعرفش، لكن المقولة هذه وتاريخيا اللي قرينا وأنه حرق السفن حتى لا يترك مجال للهرب من جنوده. كيف كيف هذه السردية التاريخية فيها الكثير من النقاش، انه حتى بعض المؤرخين يقولوا انه هذا مش صحيح. من ناحية يقولوا انه الخطبة اللي ألقاها طارق بن زياد خطبة بلغة عربية متاع انسان متمكن من اللغة العربية، ونحن نعرف إن المؤرخين يقولوا مبدئيا أن أصول أمازيغية يعني الفترة بين احتلال منطقة الشمال الأفريقي وفتح الأندلس مش كبيرة برشا باش يتمكن من اللغة العربية ويحكي بك الأسلوب ذاك. اثنين حرقوا للسفن زاد كيف كيف مشكوك فيها لأنه السفن هذيك كان بين قوسين استأجرها من ملك للذهاب إلى الأندلس. يعني تاريخيا هذا الكل مشكوك فيه فيما يتعلق بالتراكم الزيادة. من أسس القيروان؟ هاي أحسنتي، عقبة ابن نفع. سؤال آخر باش نسألو، والسؤال هذا فيه جدل كبير كبير كبير كبير برشا، جدل تاريخي. السؤال يقول من هي أول جامعة، هي أول جامعة، السؤال يقول أول جامعة في العالم يعني. أول جامعة في المغرب يقولوا جامعة القرويين، في تونس يقولوا جامعة الزيتونة، ولكل منه عنده الأسباب متاعه باش يذكر هذه الأولى أو هذه الأولى، لكن تاريخيا جامعة الزيتونة هي الجامعة الأولى في العالم، جامعة القرويين هي الجامعة الأولى في العالم التي تواصل عملها دون انقطاع، لأن جامعة الزيتونة انقطعت في فترة ما وجامعة القرويين واصلت. نمشي مع البيبة.
1: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
2: في رانيا مي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم، عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
3: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأوكسيجين أفام.

0: موجة صيف معي شم جميلي على أكسجين أف أم من نص نهار المساعتين.
1: من نص نهار الماضي ساعتين ساعتين يتعدوا بسرعة ما تحسش الوقت معاكم. إن شاء الله كنا خفيف ظل معاكم ونحن في ختام حصتنا. أكيد ما نجمش نختم الحصة من غير ما نقدم تحية لمتابعينا الكل. ونحب نذكر بالاسم صديقتنا اللي تبع فينا وتتفاعل معنا وتحاول تشوف إجابات لكل أسئلتنا, صديقتنا حياة البلطي. تحية كبيرة ليك حياة. كيف نحب نحيي صديقنا عماد خميري, سهام شافعي, خميري محمد, منير مشرقي وكل متابعينا, زهير برمضان, حلمي ملولي, ناس كل ناس الكل اللي تابعوا فينا, فوزي جميلي, ناس الكل نقولوا لهم يعطيكم الصحة. وإن شاء الله كما قلت نكونوا خفيف ظل. خلينا نرجع قبل ما نختموا بسرعة وبسرعة كبيرة إلى إتشنشينا متاعنا, نذكروا بها. نمشي في أرض المنتهى نلقى بقرة وبنتها, ذبحت البقرة وما سلختها, سلخت البنت وما ذبحتها, زعم شكون البقرة وشكوني بنتها. الإجابة هي الدجاجة والعظمة. الدجاجة والعظمة هي إجابة تشنشنتنا بالنسبة لليوم. في الختام بقالي نقول لكم كان يعطيكم الصحة المتابعة, إن شاء الله كنا أخفض ظل معاكم. شكرا على تفاعلكم, وفي كل مرة أكيد أكيد أكيد نسعد بلقاكم ونتشوق إلى لقاكم في الأسبوع القادم. هشام جميلي تحياتي.
0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين أف أم من نص نهار المساعتين.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتالكار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك والتروس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: أصنعي يتابع الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم في البرومي شوار من قديم الزمان، طول ساندويتش، غلياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بوانيار، طول دو غافتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 27 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua waes aw kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha al karhabtek iwaddouk. Ou maahom, tinsa shqa ou ta'a. سوبا ديستريغو أفني حبيب بورقيبة راس الجبل. أنفو لاي 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجي هاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسوناري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المود مع البيجيهاش فرحة الديار العامره.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة، انفو لايل 28 28 280.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين؟
7: مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708

0: neler sunuyor?
1: Neler sunuyor?
0: Neler sunuyor?
1: Neler sunuyor?
0: Neler sunuyor?
2: Neler sunuyor?
3: لارب ثلاثة دقائق على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا 104.5 ولا من كيف تنحى العالم مع ترواد وذي بوان راديو أكسجين بوان تيان أو على الابليكاسيون تاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء من خلال برنامج الأسبوعي في البرمجة الصيفية العشوية عشوية كل نهار أحد اللي نتواصلوا فيها معاكم من توا حتى للستة متاع العشية سويتين من زمان باش نطرقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر المستجدات الرياضية كذلك في عديد المجالات كما السياسية منها وكذلك الثقافية. تحية لكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم أملي بيضي وعبير رضوان في الإخراج والإخراج الرقمي. مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 51 53 وألف الجندوبي في رئاسة تحرير وأنا محمد الزرعي كوتي ميكرو. رحب بكم مرة أخرى في العشوية اللي كما قلنا باش تواصلوا فيها من توا حتى للستة متاع العشية. بالنسبة للمواضيع يعني في حصة اليوم باش نحكيو على أسبوع فقط مازال يفصلنا على انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كيف استعدت الفرق لهذا الحدث. كذلك باش نعملوا قراءة في مباراة الجولة الافتتاحية من البطولة الجولة الافتتاحية اللي باش تلعب على دفعتين نهار السبت الجاي 22 ولحد الجاي 23 أوت وباش يكون حاضر معنا بعد قليل عبر الهاتف محللنا الفني شرف الدين الزيدي. كذلك باش نحكي على الجدل القائم وبخصوص الأخبار والإشاعات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول حرمان النادي الرياضي البنزرتي من المشاركة في بطولة الموسم القادم وشكون غيره باش يحسم الجدل هذا اللي هو الكاتب العام للنادي الرياضي البنزرتي والناطق الرسمي باسم الفريق الأستاذ صبر بن بركة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف باش نطرقوا للموضوع هذا. كذلك باش نحكيه في ما يتعلق بمجلة الأحوال الشخصية وسبعون سنة مرت على تأسيس مجلة الأحوال الشخصية فهل تغيرت تونس بفضل هذا الإرث التشريعي أم لا. هكذا عنوان الحدث هذا. وكذلك باش نحكيو على البرنامج الدورة 31 من مهرجان جرزونة باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مدير المهرجان سيف الدين الأديب. وفي الختام باش نحكيو على السهرية المنتظرة غدوة لعشاق فن الراب في مهرجان بنزرت الدولي واللي باش يأثثها الفنان نجم الراب التونسي كازو. إذن كل هذا وأكثر باش نطرقولو من توا حتى للستة متاع العشية. خليكم برونشية معنا ما تبدلوش الموجة نرجعو لكم بعد شوية.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل لمزمان الوصول تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: El Anshul.
1: العشوية. تقبل الله صلاة الجميع بوفير من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معكم للجزء الأول من عشويتنا لليوم، اللي باش نحكيه فيها على آخر استعدادات الأندية التونسية قبل أسبوع من انطلاق البطولة الوطنية. كذلك باش نعملوا قراءة في مباريات الجولة الافتتاحية من البطولة، الجولة الافتتاحية اللي باش تلعب على دفعتين السبت والأحد جايين. وكيف نقولوا البطولة الوطنية، كيف نقولوا في مباراة الجولة الافتتاحية، نقولوا محلينا الفنيين كل من حسام الجاني وشرف الدين الزيدي. وبعد ما خذيناه الأسبوع الفارط وكان حاضر معنا من كتبين صديق، ما نعرفوش اليوم وين باش يكون متواجد معنا شرف الدين الزيدي. شرفي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك محمد، تحية
1: لك. حدد مكانك
2: شرف.
1: حدد مكانك
2: اليوم لازدائق لبحر
1: فداء بيتوتي اليوم. شنو حوالك ساعة قبل كل شيء؟
2: والله لبيت، عايش ربي يبارك لك.
1: الحمد لله،
2: كل توينت حيين بخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. صيفية حافلة برشا شرف الدين السنة، وكما كل عام يكثر الحديث قبل بيامات من انطلاق الموسم على تحذيرات الفرق. شكون اللي عمل التحذيرات جيدة، وشكون اللي مرت بجانب الحدث؟ هل ترى شرف الدين أنه الفرق الكل وصلت اليوم الجاهزية المطلوبة لانطلاقة الموسم، وإلا فما فرق مازالت ما كملتش تحذيراتها كما ينبغي للموعد هذا؟
2: هو القسم المشترك كلها بيت وبيت تتحرك، يمكن آخر شهر التالي تقريبا، وهذا قصة مشترك تقريبا بالنسبه للجمعيات التونسيه كل سنه. نحكي في الجانب وفي البطوله المحترفه الاولى طبيعي. لكن الفرق بين يعني ما بيناتهم اللي فما النوادي اللي بدات عندها ستركتور حاضره، يعني بريك وقاعده طعم قاعدين جداد، فهمت؟ في دي بوست بيان ديتيرميني. وفما نوادي أفسد وهذا جديد تقريباً، مغيرة يمكن 50 ولا أكثر من 60% من اللاعبين نتاعها، وهذا صعب. يعني عملية لابد نحسسها عملية تحضير فريق يلعب المباريات بتاعه الأسبوع القادم. يعني لك علاش الحقيقة صحيح ميسي كل قاعد تلعب في مباريات ودية، لكن الجاهزية تختلف من فريق إلى آخر، ومستحيل يكون مهما كان الفريق مش يكون في مباراة أولى يكون جاهز 100%.
1: بالضبط. وش هي أكثر حاجة لفتت انتباهك شرف الدين في تحذيرات فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم؟ نحكيه من حيث الانتدابات ولا نوعية التحذيرات والمباريات الودية اللي خاضوها مختلف الفرق؟
2: هو الحقيقة أنه ثم برشا مباريات ودية ضد فرق مش تونسية.
1: صحيح.
2: وهذا جانب مهم، فهمت؟
1: على الفرق اللي تجي تتربص في تونس.
2: بالضبط. وهذا يدل على انه تونس ما تستقطب في الفرق العربية والفرق تاع الدين الشقيقة القراب يجوا هنا لتونس، وهذا مهم للبطولة التونسية وتونس بصفة عامة والسياحة التونسية. وطبعا منفعة جدا للفرق وتسهل عليهم من تلاقوا نوادي يلعبوا لهم مباريات ودية من طراز قوي شوي وعالي، يعني هذا يعطينا شوي احتكاك ويخلي النوادي جدا تشوف مستوى الفرق العربية والشقيقة.
1: وشكون الفرق؟ تفضل خليك تواصل شرفي.
2: جدا بين النقاط اللي تجلب الانتباه هي انه الانتدابات بتاع فريق الرياض التونسي انهم فيهم لاعبين من طراز عالي.
1: صحيح.
2: واهم نقطة هي دائما نلتجل بالانتباه هي الاشكالية المطروحة حول يوسف الجيل، وهذا كل موسم تقريبا نحن نشوفوا حكاية تخص يوسف كيف يسوى وسط الموت
1: مسلسل
2: مكسيكي.
1: وشكون شرف الدين الفرق اللي تراها اليوم اكثر جاهزيه من غيرها قادره باش تدخل بقوه في صلب الموضوع حتى من الجوله الاولى؟
2: شوف، هو اصعب حاجه الجوله الاولى، رغم انه ساعات حتى الفرق تراها ظاهرين انه ممكن تربحها، لكن عمليا حكم المرحله العديد كيف مباراتين اللي يتحسبوا في مرحله العديد، يعني تكمل النسبه الكبيره نتاع الجاهزيه تكمل بعد ثلاثه مباريات الاولى. بس علاش ثلاثه؟ مستحيل تلقى اي فريق كامل بدنيا ومش كامل تكتيكيا، يعني نقص على مستوى الجاهزيه الفريق ككل، سواء ذهنيا ولا تكتيكيا، لحمه فريق كل هذا يبقى ناقص يكمل بالمباريات الرسمية، خاطر نعرف أهمية المباراة الرسمية على المستوى الذهني على الأقل، وأن تحطك في نيفو تاع مباراة رسمية تخليك تخلي اللاعب يحط كل ما عنده، يحط كل إمكانياته، يحط الفريق في السكة اللي يخليه يقيم بالحق المرحلة الحقيقية اللي هو وصل لها. بالنسبة للفرق اللي يعني هما عملوا احسن مقام، فرق العام كما فرق عملت في شوكيت، يعني ما بانتش مظهرت، شفنا عليه مباراه ودي كيما تقيت الدير وعملوا لعبوا بون، يشكروا فيهم على مستوى الاداء اللي فما تطور بالرغم اللي هي ساعد جديد للمحترف الاولى. ثم فرق كذلك اللي قاعده تخدم في في في ما جابت فيه الانتباه كما كذلك حمام سوسة، كما فرق كذلك مغيرة برشا كثير اللي هي كانها اشكالية كثير، كما النادي تاعهم مغيرة، عندك النادي بالبرتي عنده برشا تغييرات كذلك.
1: ونجموا حسب اعتقادك شرف الدين نجموا سنير راو مفاجئات، والا اللعب باش ينحصر يعني بين زوز ولا ثلاثه فرق على البطوله، نحكي على اقصى تقدير؟
2: لا، على البطوله ما فيش مفاجئات كبيره، يعني تقريبا باش نلقوا نفس الفرق بعد ثلاثه اربعه ماتشات، تلقوا الفرق اللي كانوا في الترتيب الاولانيين من نهايه الموسم على الاقل تلقاهم من واحد حتى الخمسة ولا ستة، باش تلقاهم هما من الأول. طبيعي لو تشوف الرزمامة يعني فمن كيبات عندها هكا شانس باش تاخذ هكا غرضها من الماتشات الأولانيين، لكن هذا يبقى يعني مش بالساهل في المباريات الأولى، ولو ديما نقول راهو اللي يفك نجم بايو اللي ياخذ بايو من الأول ينجم يتواجد، نتذكروا اللي في الدوري في من سنتين
1: وبالثلاثة
2: فيش أربعة مباريات الأولى بالضبط، كنت في الأربعة مباريات الأولانين جيب 12 على 12 ثلاثة باش يتمركز في المرتبة الأولى في المرحلة دي، لكن في نهاية الموسم شفنا ترتيبه وقت
1: تراجع برشا
2: في مرحلة يعني في مرحلة متأخر.
1: مثل ما ذكرت قبلي شوية نادي رياضي البنزرتي شرف الدين، كيفاش تقيم تحذيرات الفريق، خاصة شنو الانطباع اللي خرجت به من خلال المباريات الودية، وهل ترى أنه الرصيد البشري اللي متوفر على ذمة الإطار الفني يعتبر محترم ولا مازال يحتاج التدعيم، وكذلك في ما يتعلق بالهدف متاع نادي رياضي البنزرتي حسب اعتقادك شنو ينجم يكون؟
2: راح نحكينا عن نادي البنزرتي في الحصة اللي فاتت وقلنا راهو حسب الانتظار حسب الإمكانيات تحط الانتظارات، دونك الإمكانيات اللي بدات بها نادي البنزرتي إمكانيات الحقيقة صعيبة، ولو ما يحبوش يسمعوها برشا من الناس وما يحبوش يقبلوش أنه يعني باش يسمع كلام هذا ويقول لك نادي البنزرتي فريق عنده باع وذريع في البطولة التونسية تاريخيا، فريق هو اللي دخل أول بطولة أفريقية تونس، دونك عيب باش يقبل يهضم كونه فريقه في إعادة بناء، ولو هو نحن بالمنطق
1: إلى متى إعادة البناء شرف الدين؟ كاين يتوالد زاد كيف حتى المحب زاد لهنا من حقه باش يطالب باش يرى فريقه على منصة التتويج في آخر الموسم، ما نحكيوش على بطولة على الأقل كاس.
2: إيه محمد معاك، المحب ما يصبرش، المحب يحب فريقه يشوف من بعد في الترتيب يجي في بلاصه باهيه، ما يحبش يروح يقعد ديما تحت الضغط، ما يحبش يبقى ديما يلعب على في الفكل البلاصه اللي يكون فيها شك وطلب على السياح يحب فريقه دائما في مقدمه الترتيب اكيد هذا. لكن هل انت ايش عندك يعني في الاخير تو انت مثلك نحكوا على عماد البنزرتي معاد يمكن موسم اللي فات ثلاثه ولا اربع مواسم اللي فاتوا صعب يعني الاخير خلينا نقوله اذا باش تجي تزيد مش نفس حتى يعني 80 قديش 60% شونجمونات في الفريق دونك عبارة كنت تحكي على سقية الدور ولا مش نقارن بالضبط لكن كيف فريق جديد يعني عبارة أخرى ما عندك يعني نفس فريق وان في كونستركسيون وفريق زيد النجد بالضبط وان في كونستركسيون دونك هنا وين تخلي الموازين قد تقريبا على أرض الواقع وذلك عليش أنت حتى تشوف أنت تشوف تسأل واحد تقول له نجد بالضبط تلعب نجد مستقبل المركز في أول مباراة وفي 15 اكتوبر تقول لك راهي مباراة صعيبة بالرغم اني
1: يعني شفنا عملية والمباراة الكاس بين الزوز فرق زاد كيف
2: بالضبط
1: احرج برشا مستقبل مارسا سي بي في 15 اكتوبر
2: عم في الموسم الفارق في الموسم الماضي وبلت عن الموسم الفارق شفنا مارسا ما عملتش برشا تغييرات يعني حاول تخدم الباز نتاعها الفريق نتاع الموسم اللي فات وخدمت انه مش تحسن الرصيد البشري اللي عنده شويه وبالرغم من النتائج اللي عملتهم في المباراه دي ما همش نتائج كبيره ولو نحن نعرفوا اللي مش النتيجه مش مهمه برشا
1: لكن انتصرت على الترجي شرف الدين 2-1
2: يمكن المباراه الوحيده
1: اي فازت على الترجي 2-1
2: اي لكن انا شو نقول يعني اكيد هذا مؤشر يمكن فيها كمعطيات يدل على ان الفريق يوم ربما بناء على الموسم اللي فات وخذت تجربة على الموسم الفارق وهذا هو وش معناتها بناء فرق على مستوى مواسم ونجم يربح من موسم لموسم ويربح حاجات خلي كل موسم يقدم
1: بالضبط. نختم شرف الدين في دقيقة لو تسمح لأنه عنا فصل إشهاري ونحكيه على مباريات الجولة الافتتاحية من البطولة. ناخذ قراءتك للمباريات أربع مباريات نهار السبت الملعب التونسي سي اس اس ملعب حمام سوسة اتحاد الرياضي المنسيري دربي الساحل تقدم رياضي بسقية الدير لشبيبة العمران اتحاد بن قردين نادي حمام لنف ونهار لحد كذلك أربع مقابلات سي بي القناوية ترجي رياضي تونسي نجم رياضي الساحل قمة الجولة النجم رياضي بالمتلاوي نادي الفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي. كيفاش تشوف مباريات انطلاقة الموسم شرف الدين؟
2: والله نشوف محمد بالنسبة لأغلب المباريات مباريات مقبولة يعني إذا نشوفوا معدة مسيئة بيه اللي يستقبل مستقبل المرسى بطل الموسم الفارق في سافر المثلوي وهذه مش بالرغم اللي يقولنا ديما نقول المثلوي في بلادها صعب انها تتربح ربما أصعب مباراة هي تعتبر من الاقتصاد ضد سياسات وهذا يمكن أقوى مباراة في الجولة هذه
1: فما ترجي الإتوال زي كيف شر
2: لا نحكو مستوانا وعيد الفريق مستوى تكوين الفريق والملعب التونسي لحقيقة في مستوى خير من الإتوال وخير حتى سياسات كذلك نحكي على وزن من فرق بسوا في ترتيبهم في الموسم من فارت ولا في إمكانيات ولا في طريق تحليلهم الموسم هذا يعتبر ملعب التونسي وسي اس أصعب مباراة للكاليبر نتاع ذي الفرق بينما الترجي الرياضي التونسي ونجم الرياضي الساحلي مباراة صعبة على مستوى الجماهيريين يعني وعلى الظاهر كانوا حتى الإتوال الإسبيرونس فيها ديما حس
1: كلاسيكو
2: لكن نجم الساحلي مغيرة برشا يعني مش الفريق اللي نجم نشوفوه مش الفريق اللي نجم هكا يديفلوب كرة قوية ربما في المستقبل يروح كذلك
1: بالضبط
2: وبالنسبة للشيء اللي صفيت الدور فريق صعد جديد هو الفريق الجي اس او الروف عنده ولو تحذيرات جي اس او كانت باهية وكيف من الطريق عنده فريق متكامل كان نفس الطريق نفس الشكل يلعب ما سجلش برشا هبيط وما يقبلش برشا هبيط يلعب على البلوك وبلوك التوفي شفنا من ستيت الدور في مباريات حسب حتى التلخيص بتاع مباريات ودية فريق يلعب كرة باهية شوفوا زادة على مستوى اثنين فرق بشوفوا مباريات باهية ربما تميل لطريق الطريق الحقيقي الضيق بالنسبه للام البيجي طريق يتنقل
1: جرجيس
2: وهذا الحقيقه مباراه صعبه عليها خاطر جرجيس بالرغم اللي غير برشا لاعبين لكن نفس دي كونفورت زون بهين جابت لاعبين بهين بينما البدايه للام البيجي وتحضيراته مشي في مستوى عالي دونك هذاك علاش نقولوا ربما الفريق الجزائري يكون هو هنا
1: المنتصر في المباراه.
2: اثار هذا شو اسمه الحمام لم بيتر دينجر بين وهذا بون الحمام لم فريق
1: اي نارسفت
2: المحترف الاولى
1: بوجهه لو تسمع
2: شرف على التغييرات مع كيفين حدوث نعرفه في بلاد وما نساهمش بالدربين خاصة الطقس الموجود في المرحلة دي الملعب كذلك
1: ومدرب وكذلك سفيان الحيدوسي ومدرب وكذلك سفيان الحيدوسي قتل
2: اي عايزة سفيان الحيدوسي اللي عنده خيات مع بالدربين يخرج
1: بالدربين يجيب خليه شوية نحكيه الأسبوع القادم لأنك من تو نقول لك شرف الدين باش تكون حاضر معنا الأسبوع القادم أنت حسام القاني إذا كان قاعد يسمع فينا باش نتابعوا مع بعضنا مباراة النادي الرياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى وكذلك باش نقوموا بتحليل مباراة الجولة لكم من تو نقول لك ما تعمل حتى بروجرام لحد جاي باش تكون متواجد معنا في بلاتو أكسجين في مشكور جدا شرف الدين زيدي وكما قلنا الأسبوع القادم باش نكونوا في بلاتو سبيسي خاص بمتابعة مباراة السيابي والمستقبل الرياضي بالمرسى اللي بتنطلق الأربعة ونص بتاع العشية فاصل إشهاري ثم
0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبيوت اللي يحبوا التجديد صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد ولا غوت دو لا كورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجان أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولان 29-375-850
5: اصنيعي يتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بلانيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-95-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes au Kibira mon Kital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Mahom, Tinsa Shkaota. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاي 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 613.
9: المولد فرحة هل علينا وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة بديهش بنزرت حي النخلة. اقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسوناري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: אלה השמונים.
1: شوية الخمسة غير درجين على موج أكسجين فيه. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. وصلنا معكم الجزء الثاني من عشويتنا لليوم اللي باش نحكيو فيه على مجلة الأحوال الشخصية اللي احتفلت 3 أيام التالي بتحديد نهار 13 أوت ب70 سنة على تأسيسها. كنا حكينا الأسبوع الفارط على الاحتفال بعيد المرأة في تونس، ومجلة الأحوال الشخصية تعتبر جزء لا يتجزأ من الموضوع هذا. على هيك باش نشوفوا كيفاش تبدل القانون، تبدلت مع العائلة التونسية منذ تأسيس مجلة الأحوال الشخصية نهار 13 أوت 1956. تونس كانت مازالت في الشهرة الأولى بعد الاستقلال، البلاد خرجت حديثا من مرحلة الحماية الفرنسية، والدولة التونسية المستقلة وقتها قاعدة تبني في مؤسساتها وقوانينها. وقبل حتى ما يكون عن تونس دستور الجمهورية اصدر نص قانوني باش يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، واللي هو مجلة الأحوال الشخصية. بعد 70 سنة المجلة مازالت موجودة لليوم، ومازالت تعتبر واحدة من أهم النصوص القانونية في تاريخ تونس الحديث، لأنها ما كانتش مجرد مجموعة من فصول تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث وغيرها، وإنما كانت محاولة لإعادة تنظيم العلاقات داخل الأسرة التونسية على أساس قانوني موحد، ووضع الزواج والطلاق والأسرة تحت سلطة القانون والقضاء. والمجلة كانت صدرت رسميا بمقتضى الأمر العالي المؤرخ في 13 أوت 1956، وتنشرت في الرائد الرسمي التونسي عدد 66 بتاريخ 17 أوت 1956. لكن أحكامها ما دخلتش حيز التنفيذ إلا بداية من غرة جون في 1957، يعني كي نحكيه اليوم على سبعينية مجلة الأحوال الشخصية نحكيه على نص قانوني عمره 70 سنة عاش مع تونس من السنوات الأولى للاستقلال والتطور مع تطور المجتمع التونسي. وسؤال اللي تطرح، شكون اللي أسسها مجلة الأحوال الشخصية؟ ولهنا يلزمنا نكونوا دقيقين. برشا مرات يتم اختصار الحكاية في اسم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. بالفعل هو الحبيب بورقيبة كان صاحب الإرادة السياسية الأساسية وراء الإصلاح، وكان وقتها الوزير الأكبر ورئيس الحكومة هو اللي تقدم بمشروع إصدار المجلة، وتم إمضاء أمر إصدارها في 13 أوت 1956. أما المجلة ما كتبهاش بورقيبة وحده، الموضوع كان خدمة قانونية وفقهية شارك فيها عدد من رجال القانون والعلماء المختصين أنذاك، وكان أحمد المستيري وقتها كاتب الدولة للعدل من أبرز المسؤولين على إعداد المشروع هذا والإشراف عليه. وتأكد مصادر تاريخية لمشاركة عدد من العلماء ورجال القانون، من بينهم محمد بن سلامة، محمود العنابي، محمد بن خليفة القروي، والشيخ محمد الفاضل بن عاشور، بالإضافة للاستفادة من مشروع سابق أعده الشيخ عبد العزيز جعيت، ومن اجتهادات وآراء عدد من علماء تونس ورجال القانون في الوقت هيك. وزارة العدل التونسية أشارت زيادة إلى أن المجلة كتبت على يدين مجموعة من رجال القانون، وصدرت في الفترة الأولى مباشرة بعد الاستقلال وقبل حتى صياغة دستور البلاد. وبالتالي كيف نسألوا شكون أسس مجلة الأحوال الشخصية؟ الجواب الأدق هو الإرادة السياسية كانت بقيادة الحبيب بورقيبة، والإشراف الحكومي والقانوني كان خاصة عبر وزارة العدل وأحمد المستيري. وبالنسبة للصياغة فإنها جت نتيجة عمل مجموعة من رجال القانون والعلماء والفقهاء مع الاستفادة من اجتهادات ومشاريع قانونية تونسية سابقة، وهذا مهم برشا خطر المجلة ما جتش من فراغ، لأنه في الحقيقة الإصلاح القانوني للعائلة التونسية كان عنده جذور أقدم من عام 1956. قبل الاستقلال كانت تونس تعرف نقاش كبير حول وضع المرأة والأسرة، وكان فما تيار إصلاحي وفكري بدأ من القرن 19 وتواصل في القرن 20. العديد من العلماء والمفكرين والمصلحين التوانسة ناقشوا مسائل الزواج والطلاق والتعليم ووضع المرأة، ومن أبرز الأسماء اللي ارتبطت بالحركة الإصلاحية في تونس محمد الطاهر بن عاشور، عبد العزيز الثعالبي، والطاهر الحداد وغيرهم. طاهر الحديد مثلا كان قبل عقود من صدور المجلة، تحديدا في سنة 1930 أصدر كتابه الشهير امرأتنا في الشريعة والمجتمع، اللي طرح فيه أفكار تم اعتبارها وقتها جريئة جدا حول وضع المرأة والأسرة. وبالتالي مجلة الأحوال الشخصية كانت في جانب منها نتيجة لمسار فكري وإصلاحي طويل، لكن اللي تبدل بعد الاستقلال هو أنه الأفكار الإصلاحية خرجت من الكتب ونقاشات وأصبحت نص قانوني رسمي ملزم. وهنا تكمن أهمية 13 أوت 1956، وهي تطرح التساؤل كيفاش كانت مجلة الأحوال الشخصية في نسختها الأولى. في نسختها الأصلية المجلة كانت تتكون من 170 فصل موزعة على 10 كتب، والكتب هذه كانت تتغطي تقريبا أهم المجالات المتعلقة بالعائلة والأحوال الشخصية. الكتاب الأول كان حول الزواج من الفصل الأول للفصل 28، الكتاب الثاني كان حول الطلاق من الفصل 29 للفصل 33، الكتاب الثالث حول العدة من الفصل 34 للفصل 36، والكتاب الرابع حول النفقة من الفصل 37 للفصل 53، والكتاب الخامس حول الحضانة من الفصل 54 للفصل 67، والكتاب السادس حول النسب، السابع حول أحكام الطفل مجهول النسب، الكتاب الثامن حول أحكام المفقود، والكتاب التاسع واللي هو الأكبر حول الميراث ويمتد من الفصل 85 للفصل 152، والكتاب العاشر والأخير حول الحجر والرشد من الفصل 153 للفصل 170. يعني المجلة في بدايتها ما كانتش قانون خاص بالمرأة بالمعنى الضيق للكلمة، لأنه في الأصل مجلة الأحوال الشخصية يعتبر قانون ينظم جزء كبير من الحياة العائلية والشخصية للتوانسة، والزواج يعتبر أهم تغيير جاء به القانون هذا. ومن أهم المبادئ اللي جات بها المجلة أن الزواج أصبح مرتبط بشكل واضح برشا برضا الزوجين، والفصل الثالث من المجلة ينص على أن الزواج ما ينجم ينعقد إلا برضا الزوجين، وهذا معناه أن الزواج ما عادش مجرد علاقة بين زوج عائلات أو قرار يخطوه الأولياء، بل أصبح قانون يعطي أهمية أساسية لإرادة الرجل والمرأة المقبلين على الزواج. وكانت وضعت مجلة الأحوال الشخصية قانونية الزواج من بينها الشهادة والمهر، وحدت السن القانونية الدنيا للزواج مع تطور الأحكام المتعلقة بالسن عبر التنقيحات اللي جات من بعد. ومن هنا نفهم حاجة مهمة، اللي المجلة حاولت تنقل الزواج من مجرد ممارسة اجتماعية وعائلية لعقد قانوني منظم بدقة. لكن أشهر فصل في تاريخ المجلة هو الفصل 18، وكيف نحكيه على مجلة الأحوال الشخصية ما نجموش ما نذكروش الفصل 18، على خاطر الفصل هذا قرر منع تعدد الزوجات، والنص الأصلي كان واضح في المجال هذا ومنع تعدد الزوجات ورتب عقوبات على مخالفة المنع. وهذا كان من أكثر الأحكام إثارة للجدل وقتها، لأنه منع تعدد الزوجات ما كانش مجرد تعديل إداري بسيط، بل كان تغيير عميق في قانون الأسرة. ولسبب هذا أثار الفصل نقاشات كبيرة بين المؤيدين للمجلة والمعارضين لبعض أحكامها، وخاصة في الأوساط الدينية المحافظة. لكن اللي وضعوا المجلة كانوا يعتبروا أن الإصلاحات ممكن تكون مبنية على الاجتهاد في فهم الشريعة ومقاصدها، وما كانش الهدف المعلن هو القطيعة مع الدين. ووزارة العدل نفسها كان ذكرت في الوثيقة اللي رافقت إصدار المجلة أن المشرعين استندوا لمصادر مختلفة من الشريعة والفقه من غير ما يتم التقيد بمذهب فقهي واحد، فقط مع محاولة جعل النص يتماشى مع العصر والمجتمع. وبالنسبة للطلاق في مجلة الأحوال الشخصية فإنه كان من قرار فردي لقرار قضية أمام القضاء، لأنه قبل مجلة الأحوال الشخصية كان الطلاق في المجتمع التونسي يخضع بدرجة كبيرة للممارسات والأحكام الفقهية السائدة، وكان الزوج بإمكانه باش ينهي الزواج بإيقاع الطلاق. وبالتالي المجلة عملت تغيير جوهري، حيث أصبح الطلاق يتم عن رضا القضاء، يعني ما عادش طلاق مجرد كلمة يقولها الزوج وتوفى الحكاية، وهنا صار وكا يعني يصير طلاق قضية تمر عبر المحكمة وتترتب عليها حقوق وواجبات أثار قانونية. هذا فيما يتعلق بمجلة الأحوال الشخصية وال عديد من المواضيع اللي طرقت لها المجلة هذه فيما يتعلق كما قلنا بمجلة الأحوال الشخصية. في تكملة للموضوع اللي كنا طرحناه الأسبوع الفارط حول عيد المرأة، إذا مازلنا متواصلين في عشوائيتنا اليوم حتى للستة متاع العشية. نمشي مع فاصل إشهاري ثم ترتيح مع الموسيقى، ثم راجعين لوسط العشوية حتى للستة متاع العشية.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك، خبرة وإتقال أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
7: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زقوقو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.
8: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفان.

0: فهمي الرياحي تسحر عينيك. توصلنا الخمسة ودرجين على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. فهمي الرياحي اللي باش يكون موجود في اختتام مهرجان جرزونة في دورته 31، مهرجان جرزونة اللي باش ينطلق الخميس الجاي 20 أوت، وتتواصل البرمجة نتاعو إلى غاية نهار 26 أوت. وأكثر تفاصيل فيما يتعلق بالدورة هذه حاضر معنا عبر الهاتف مدير المهرجان خونا وصديقنا سيف الدين الأديب. سيف، أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
1: تحياتي سي محمد، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين في جانا شاب.
0: شكرا لك سيف. قبل ما نحكي سيف على العروض المبرمجة ضمن الدورة الحالية من المهرجان، كما كل عام الاختيار متاعكم باش ينطلق المهرجان في آخر صيف مبني على إما أساس، هل الغاية متاعكم تمثل في أنه توفى بقية المهرجانات في الولاية وعلى رأسهم المهرجان الأم اللي هو مهرجان بنزرت الدولي، وتبدأوا أنتم بعده مباشرة حتى تستقطبوا يعني أكثر عدد ممكن من الجماهير، وحتى زادة كيف كيف تنجموا تخموا أنه تكون العينين الكل عليكم، وخاصة الإعلام زادة كيف كيف ياخو يعني حيز زمني في مختلف البرامج خاصة في إذاعتنا أكسجين FM حتى يحكي على مهرجان جرزونة. الاختيار هذا سيف على التوقيت متاع المهرجان في آخر الصيف خاصة بعد ما يوفيه بقية المهرجانات في الولاية، على أم أساس يعني اعتمدته؟
1: مشكور في محمد على السؤال اللي كنت بقته ديجا جاوبت عليه. هي استراتيجية ديجا خدمنا عليها السنة الفارطة، انه كي تكمل كل المهرجانات بما فيهم مهرجان بالزبط الدولي، ونعرف احنا جل جماهير جرزونة تكون موجودة معنا في مهرجان بالزبط.
0: صحيح.
1: فذلك علاش احنا مهمنا نبعد على المهرجانات هذية وننفرد يعني احنا بالمهرجان الدانة حتى نستقبل اكثر عدد ممكن للجرزنية معناها، وحتى للزوار مرحبا بهم من الكل معناها من كل منطقة، مرحبا بهم الكل في جرزونة. احنا نحب نعطيه صورة مزيان على جرزونة، وهذاك اللي قاعدين نسعوا عليه كهيئة متكونة من سلة شباب، من خيرة شباب جرزونة، من شتى الاختصاصات معناها الفنية خليني نقول.
0: وكما كنت تقول ما شاء الله سيف، وجوه شاب معاكم في الهيئة المديرة وعلى رأسهم أنت مدير المهرجان، كذلك صديقنا أنيس الخشيمي تحية لي وغيرهم، بالإضافة لناس عندها خبرة كما المديرة السابقة مدام ضحى السيسي. نتصور المزيج هذا بين الخبرة والطموح قادر باش يعمل حاجة مزيانة تنور وجه جرزون.
1: صحيح. بالمناسبة مدام السميت خليني نكمل نسمي بقية أعضاء الهيئة المديرة المهرجان، سيد إيهاب بن حسين اللي هو المكلف بالإعلام، سيد راني مرزوق اللي هو مكلف بالتنظيم واللوجستيك مع محمد أمين حواتمية، وسيد أمين المال اللي هو أمين العكرمي، وهذا من كل معنا معنا سيد رئيس الجمعية اللي هو ماهر بن مزن.
0: تحية لي سيما.
1: هالمجموعة هذه معنا نشتغلوا توا عنا عام العام الفارط والعام هذا واحنا في كنف الاحترام معناها وكامل الحب قاعدين نحبوا بالحق نسعى وان تكون جرزونة منارة ثقافية على شلاف، ونحبوا يكون المهرجان هذي على شلاف في السنوات المقبلة مهرجان دولي. نسعى وهذا كذلك انه نستقبل اكثر عدد ممكن في الورشات، بما انه احنا في المهرجان بتاعنا ما يتصرش فقط على العروض.
0: اكيد باش نحكيو عليه عندنا ما نحكيو فيما يتعلق بالورشات. خليك تواصل تفضل سيد.
1: لذلك احنا الغايه معناها والهدف انه نعمل مهرجان يكون بالاساس ثقافي، نسمع جيل واعي مثقف، نسمع جيل يفكر، نسمع جيل يخمم. بالمعنى الثاني احنا بعثناه هو على اساس الابداع نلتقي، نقولوا اساس الابداع نلتقي يعني اساس القناه هو المتنفس الوحيد جدونا. وهذه هذه الحقيقة بعد ما صار فيه أشغال وتحكم، صار فيه سيالة وتحكم وكل ثم بعض المشاكل معناها ثم نقص التواعي الثانيس، احنا نحب نبدلوا التصويرة هذه، نحب نحافظوا على أي منشأة مؤسسة عمومية كانت ولا حتى خاصة. علاش ليه بالمهرجان وبالورشات دي عنا نحافظوا على البيئة متاعنا، لذلك السيم متاعنا الكبير هو البيئة وكيفية الحفاظ عليها. نحكي مش كمان على البيئة برك، حتى على شواطئنا على قراتنا وغيره.
0: نحكي توا سيف على برنامج الدورة 31 من مهرجان جرزونة، ما شاء الله يعني برنامج ثري برشا. الافتتاح باش يكون الخميس الجاي بعرض جرزونة البيا، واللي باش يسبق الكرنفال باش يجوب شوارع المدينة. نهار الجمعة 21 أوت عرض اسطنبيلي بالحسن ميهوب، نهار 22 أوت مسرحية تبسيل جعفر القاسمي، نهار 23 أوت عرض الصلاح لسامي بالحسن، 24 أوت عرض خيال جميل لمحمد لخوس، 25 أوت عرض اركز هيب هوب، والاختتام كما قلنا نهار 26 أوت مع الفنان فهمي رياحي. هذا بالإضافة اللي كما كنت تحكي سيف للورشات اللي باش تكون مخصصة للأطفال. بالنسبة للعروض اللي باش تكون هذه مؤثر للدورة هذه سيف، اسكو باش تكون مدعمة وإلا لا، والكل باش تكون بصفة مجانية وإلا فما على الأقل معلوم رمزي يعني باش يدخل من العروض هذه؟
1: هو كيقولوا احنا معلوم رمزي يقولوا مجاني عباره معناها الحقيقه. نرجع لك شويه بارك باش نحكي على الكرنفال اللي هو باش ينطلق 8 ان شاء الله من المونجالا اللي يقول احنا عاصمه جرزونه
0: قلب البلاد.
1: قلب البلاد صح، ينطلق المهرجان المونجالي الكرنفال اللي باش ياثوا الماجورات كيف كيف خونا شكري شمومه بالخيال نتاعو وجمعية المواطنة اللي هي باش تجيب لنا البنية العملاقة، وكيف كيف باش يكونوا معنا كشافة حاضرين الهلال الأحمر المسلمين وغيره من المجتمع المدني اللي بالحق لقينا برشا مجتمع مدني يدافع معنا على المهرجان هذا ومد يد العون، مشكورين الناس الكل. كيف كيف مش نحكي على جرزونة البيا اللي هو عرض من جرزونة 100% معناها جرزونية موسيقيين اللي باش يقدموا عرض مزيج معناها ما بين المالوف الصوفي والشعبي، وهذا الكل تحت السيد المايسترو احمد الهادي. بقيت العروض
0: والجرزونه
1: طبعا. بالنسبه للورشات باش يكون عندنا ورشات ومشكوره معنا مشكور السيد بشير الجمودي مدير المراكز الثقافي اللي عاوننا في اقتناء
0: الورشات. وهي سيف هذه تعتبر يعني عادة حميدة دابت عليها الهيئة المديرة المهرجان في السنوات الأخيرة، أثبتوا من خلالها وأنه للطفل نصيب في مهرجان جرزون.
1: طبعا هي استراتيجية معنا قاعدين نخدموا عليها احنا معنا توا شباب، ما في المستقبل باش نكونوا معاد شباب، لازم نخليه شباب وهو اللي باش يقف على المهرجان نخليه فم أثر معنا فيهم، وهما باش يكونوا معنا بعد كما نقولوا العصفور معنا اللي باش يحمل الرسالة بعد. هذاك علاش احنا نخموا في الأطفال ونخموا انه نقدموا لهم ورشات.
0: مادام نحكي على البيئة من بين الورشات باش تكون ورشة مخصصة للبيئة هكا؟
1: طبعا طبعا، لأنه الشريك الداعي للحارة هو أولا المركب الثقافي الشيخ إدريس بن فرد وأيضا الصندوق العالمي للبيئة.
0: ممتاز.
1: دونك زوج شركاء باش يكونوا موجودين معنا، شكرا لهم. بالمناسبة عندنا ورشة المسرح اللي حسن لشب باش تكون في المركب الثقافي الشيخ إدريس، ورشة السينما مع أستاذ حمزة الوراد. بالنسبة لورشة المسرح باش يكون حسن لشب هو في الورشة هذه، ورشة السينما بدار الشباب جرزونة، ورشة سيمولاد والبراعة اليدوية باش تأسسها الأستاذة أمنة الغربي في الفضاء الثقافي رشفة، ورشة الرقص باش تكون في الفضاء الثقافي رشفة مع الأستاذة ملكة النموشي، وورشة الرسم باش تكون مع السيد أمان الله القاضي في المكتبة العمومية بجرزونة. كما تلاحظ معناها نحبوا نخدموا على أكثر من مكان باش نحييوا معناها جرزونة الكل معناها. كيف عنا ورشة لغة الإشارة مع الشاب أمير المزدي،
0: ممتاز،
1: تكون كثير في المكتبة العمومية بجرزونة، ورشة المهرج الصغير مع الأستاذ إنسان أكشو تكون بالفضاء الثقافي رشفة فن، وورشة المحافظة على نظافة شوارعنا باش تحاول أساسها الصندوق العالمي للبيئة سي سي إف على ضفاف قناة جرزونة.
0: والتوقيت نتاع الورشات وقتاش سيف؟
1: الورشات يختلف التوقيت نتاعهم، لكن هما ينطلقوا يوم 21 الى يوم 25. وكيف كيف ورشة المجتمع المدني مع محمد الحفادي ورانيا الشعابي في الفضاء الثقافي برشفة، هذوما باش يكونوا مساء والورشات تقريبا باش يكونوا صباحا.
0: بالضبط. سيف بصيفتك مدير المهرجان، اسكو ما تراش وانه ما انش الاوان باش يصير مهرجان جرزونة في فضاء مغلق كما كان قبل؟ نذكر جيدا وانا ابن المنطقة ابن جرزونة، نذكر كان قبل المهرجان في روضة البلدية تكون فما مداخيل على الاقل قارة لجمعية المهرجان، حتى كما كنت نحكي قبلي شوية بمعلوم رمزي يعني من غير ما نطلع يعني برشا في السوم، نتصور فضاء المركب الشبابي حمزة الدليلي قادر يعني باش يحتضن سهرات المهرجان، كنت حتى برمجت وعامناول في سهرة متاع الراب اللي لقت نجاح كبير، وكنت حتى دخلت على الأقل شوية فلوس من الحفل هذا، نحكي على حفل الراب اللي برمجته عام ناوي.
1: صحيح، مشكور على السؤال محمد. احنا كما قلت لك معنا استراتيجية بقى نخدم عليها، نحاول ان يكون عنا فضاء يليق بالحق في مهرجان جرزونة بسمعة المهرجان اللي قاعدة معنا البارة قاعدة تطلع من عام لعام، دونك علاش لا يكون عنا فضاء يرفع معناها الجماهير الكثيره اللي قاعده تجي للمهرجان. نحكي معناها على حسب ما شفناه عامنا اكيد السنه متوقعين بشهر وحتى من بلديات اخرى وحتى ولايات اخرى، واحنا نرحبوا معناها بالناس الكل في جرزونة.
0: عم نقول نذكره في الاختتام سيف كان حاضر رئيس مجلس النواب في حفل الاختتام.
1: هذه بطلق معنى هي استراتيجية، واحنا عامة اياتنا نحبوا جرزونة تكون بلدية، نحبوا جرزونة يكون فيها فضاء يرفع عدد الجماهير اللي حاضرة، معنى يعطي الصحة في رمزي الهمامي على مراكب جرزونة، لكن الحقيقة اذا كان نقول واحنا سهرات معنى كبرى لو حتى المركب معنى ما يفعل هو مش فضاء من مسرح معنى سامتر معنى يبدلنا احنا فضاء زمنا كسلطة اشراف كمجتمع مثلا نتكافوا ونشوفوا كيفاش او حل حتى على جثات القناة يبدلنا مسرح كبير يرفع حتى 10,000 شخص، حتى احنا نتعرض كما كنت نقول لك انه يكون المهرجان هذا في المستقبل على شليه ان شاء الله دول
0: ان شاء الله على شليه، هو حق في الأخير هو حلم ومش صعب المنال إن شاء الله، علاش ليه في السنوات القادمة يكون في جرزونة يعني فضاء ثقافي يليق به واللي ملاكي ما كنت تحكي يكون مهرجان دولي مهرجان جرزونة. شو تحب تقول سيف الجمهوركم اللي باش يكون حاضر وباش يكون على موعد مع السهرات المؤثر للمهرجان، خاصة وأنه فما أسامي كبيرة سنة باش يكون في البرمجة برمجة الدورة 31 مهرجان جرزونة؟
1: نحب نقول للأولياء تعجيبوا صغاركم للورشات، راهو هما معناها طيب الثقافة هي اللي تصنع أجيال، وراهو بينكم في الأعوام المقبلة إن شاء الله باش نقدموا باش نطوروا من جرزونة. نحب نقول للعموم مرحبا بيكم في جرزونة، جرزونة ترحب معنا بالناس الكل بالزوار الناس الكل، مرحبا بيكم وإن شاء الله البرمجة معناها تنال إعجابكم.
0: هو المؤكد وأنه نالت إعجاب، يشوفوا اسامي كبيره مؤثل الدوره هذه منجم يكون كان نالت اعجاب، وهذا مؤكد منه ومفروغ منه سيد.
1: نحن نسعى والمحاوله كما نقولوا نصف النجاح، نحن حاولنا وفي نظرنا نحن معناها ثم نجاح مبدئي. خلي بالاخر معناها الشرفيه، خلي كيف السعيد مرحبا بكم، احنا مازلنا مستحقين متطوعين، مازال عندنا نقص معناها نتاع موارد.
0: دونك فرصه حقيقة من هنا من المنبر هذا باش توجه نداء للمتطوعين حتى يكونوا متواجدين، علاش لا؟ تفضل.
1: بالضبط فرصه للمتطوعين الناس الكل مرحبا بكم باش تجيو معناها تعاونونا، راهو المهرجان نتاع الناس الكل وما ينجم يكبر كان بكم كيف معناها عندنا نقص معناها كبير الحقيقه في الموارد الماليه. ثم ناس بدل تعاونك، لكن فرابور الأسامي اللي احنا جبناهم راهو معناها مش بسهل، وأسوانهم معناها ماهيش هينة كيما نقولوا، يعني اللي يحب يعاون عنا بطاقة دعم هذا مرحبا بالناس الكل.
0: كيما نجموا يلقاوها بطاقة الدعم سيف؟
1: بطاقة الدعم موجودين معناها، يتصلوا بالصفحة الرسمية أو أرقام معناها موجودة، إحنا ديجا حبتنا بلغات دونك مرحبا بالناس الكل اللي يحب يعاون، لو إحنا معناها جمعية من زاد تتأكد والجمعية كم تشوفوا تخدم معناها المهرجان من غير حتى تكييف، دونك مجاني إكسبريس معناها كي نحكيو على دينار أو دينارات راهو باش نخلصوا فقط الكراسي اللي إحنا ديجا مأجرين.
0: هو ديجا عرض كما عرض بسي الجعفر القاسمي كان تعرض سنة في العديد من المهرجانات الدولية.
1: بالضبط البارح بارك مازال كي تعرض في مهرجان سيفا الدولي ونشوفوا معنا الفيديوهات قداش الناس حضرت وقداش الناس شيخ.
0: خلي لي كلمة الختام سيف، فماش حاجة تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه؟ تفضل.
1: بنجم نقول كان نشكر معنا الفريق اللي معانا من المجتمع المدني، فاروق عوينة، محمد مرسيسي، جرزونا دارنا معنا، السيدة النايبة سيرين بوصندل، بقية الأعضاء سي محمد عويسي، الكل بالحق معنا اللي لقيناهم وقت الشدة وجازوا معنا، مرحبا بالناس الكل. الفريق راه معنا ما ينجم يكون فريق إلا ما تتكافئ الأيادي، والحمد لله احنا مهما اختلفنا معنا نلقاو حلول في الآخر وديما يدوا دونك. حتى من الهيئات الأخرى اللي باش تجي بعدنا ولا أي هيئة في مهرجان آخر معناها ماذا بيكم ديما فريق ديما يتوحد، القدرة ربي تلقاو كان فريق محلول ونجاح موجود.
0: شكرا لك سيف الدين لديب مدير مهرجان جرزونة، كنت معنا في المباشر، بالتوفيق لكم إن شاء الله في الدورة الحالية من المهرجان، الدورة 31 من مهرجان جرزونة. إذن ها كانوا نهيو الجزء الثالث من حصتنا لليوم، نمشيو مع ترتيحة مع الفصل الإشهاري قبل، ثم ترتيحة مع الموسيقى، ثم راجعين لمواصلة عشويتنا حتى الستة متاع العشية.
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غود دي لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو بلانيغ، والدو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS, Opel.
9: Sopa Distrigo توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو أفنو حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاي 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
10: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزي هاش السنة فرحتي فرحة الملك هالبنينة كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجهاش فرحة الديار العامره.

مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجم الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفان.

0: جهز وكبرنا توصلنا الخمسة 43 دقيقة لموج أكسجين أفهم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. وصلنا معكم الجزء الرابع والأخير من حصتنا لليوم. كازو باش يكون غدوة متواجد على ركح مهرجان بنزرت الدولي بعد 4 سنين. كان كازو تواجد في الدورة 39 من مهرجان بنزرت الدولي، نذكره جيدا، في حفل مشترك مع الفنانة شيرين الأجمي. مازالوا تسكر موجودين على ذمتكم، وسهرة غدوة تنتظر فيكم لعشاق فن الراب مع النجم الراب التونسي كما قلنا كازو. تسكر كما قلت مازالوا موجودين على ذمتكم في جيشي شارع الحبيب بورقيبة، في قاعة الفطناسي، في مسرح الهوية الطلق ببنزرت، كذلك في موقع تسكرتي، والأسعار 40 دينار بالنسبة للمدارج و60 دينار بالنسبة للكراسي. ما تفلتوش العرض هذا، عرض يعني ينتظر فيكم غدوة. ولعشاق فن الراب من أفضل الأصوات على الساحة الوطنية عبد الكريم بوزي. شو يرى كازو غدو في يكون موجود كما قلنا على ركح مهرجان بنزرت الدولي في دورته 41.
1: وانا حي بجنبك، انا حي بجنبك، انا وين موكي عندي عندك جاي في يدي وردك عندي وين تراني
0: انا وين. هذا جديد كازو غدو باش تسمعوه مباشرة على ركح هكا جديد. صحيح امل اسفي جديد دوك اسفي جديد كازو غدوة كيف باش تسمعوها على ركح مهرجان بنزرت الدولي انطلاقا من 10 متاع الليل. نعاود نذكر مرة اخرى بالنسبة اللي تسألوا على التذاكر، مازالت موجود على ذمتكم في جيشي الحبيب بورقيبة، كذلك في قاعة الفطناسي، وفي مسرح الهوية الطلق ببنزرت. 40 دينار بالنسبة للمدارج و60 دينار بالنسبة للكراسي. زوز عروض فقط مازالوا يفصلونا على نهاية الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. كما قلنا غدوة الموعد مع نجم الراب التونسي كازو، والاختتام ان شاء الله باش يكون نهار 19 اوت مع النجم العربي والتونسي صابر الرباعي. اذا هكا نوصلوا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاوفياء لختمة عشويتنا اليوم. ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. نشكر امل بيضي لرافقتنا في الاخراج والاخراج الرقمي، كذلك عبير رضوان اللي كانت كيف في الاخراج والاخراج رقمي. افتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية أولف الجندوبي في رئاسة التحرير، وأنا محمد الزرعي ما بقالي بشي قلنا لكم. كان شكرا على حسن المتابعة، وإلى نلتقي لحد جاي إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: العشوية. Hey.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا عليه 22 908 708 كلمونا عليه 22 908 708
11: راديو أكسجين FM.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 28 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensi Halkarhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsashka Wata. Sopa Distrigo, Avenue Biborgi Baras Jbed. Infoline 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
5: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليك محليك، وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك، وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم، ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: أمين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكة.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار، ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو، محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.
5: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين فم تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين فم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين فم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين فم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة، بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: إلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلة والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، بش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 اوت 2026 اسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعايه ليلى اورانج تونيسيتي و اوكسيجين افير
6: برنا وجرينا لسهرنا

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 28 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانش العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانش معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانش في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورك الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجم الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفان.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقيز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
0: أكسجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: Radio Oxygène FM.
1: وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني عدد كلام

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
5: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

them hear your funky guitar. Your reggae.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Radio Oxygène FM.
1: Publicité.
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
11: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
3: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كن بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.